وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون

أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم

0: Sadakallahul Azim.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي الشعراء والنمل.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عن. متفق عليه. قوله ينظر المعسر يمهل المديون الفقير. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذي قتل 99 نفسا، وفيه قال: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاءنا تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. ووصف الراوي بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. رواه البخاري. قوله خضعان ذل، وقوله كأن أي القول المسموع، وقوله صفوان حجر أملس، وقوله فزع عن قلوبهم أي كشف عنها، وقوله وبدد فرق. عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. رواه البخاري. قوله العنان السحاب، وقوله الكهان الكاهن الذي يدعي علم الغيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الأنبياء.

وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الأنبياء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة إبراهيم.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. هو الحفيظ الذي حفظ ما خلق وأحاط علمه بما أوجد، وحفظ أولياءه من مغبة الذنوب والهلكات، وحماهم في الحركات والسكنات، وأحصى على العباد أعمالهم، يحفظ أعمال المكلفين ويحفظ عباده المؤمنين، يحفظ سمعهم وأبصارهم، وهو الحفيظ الذي يحفظ السماوات والأرض وما فيهن، فما من شيء في هذا الكون إلا وفيه من آثار اسم الله تعالى الحفيظ. حفظ الكون كله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. وحفظ أعمال العباد فلا يضيع منها شيئا، فلا تظلم نفس شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. حفظ الله إبراهيم عليه السلام من النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وحفظ يونس عليه السلام في بطن الحوت، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وحفظ موسى عليه السلام وهو طفل الرضيع في بيت الطاغية، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بل حفظه من فرعون وجيشه الجرار حتى وثق بالله فقال كلا إن معي ربي سيهدين. وحفظ يوسف عليه السلام في غيابة الجب وفي السجن، فكان شعاره فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وحفظ هاجر ورضيعها إسماعيل بواد غير ذي زرع، حين قالت لزوجها عليهم السلام الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. وحفظ محمدا صلى الله عليه وسلم حين قال حتى قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت فارفع يديك إلى السماء وسل الله أن يحفظك بحفظه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. واعلم بأن أعظم حفظ يكون منا أن يكون الحفظ لحدود الله تعالى وأوامره ونواهيه، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. وبعدها أبشر بإحفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة آل عمران.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء. الحمد لله عالم الخفيات. الحمد لله دافع البليات. الحمد لله كاشف الكربات. الحمد لله غافر الزلات. الحمد لله مقيل العثرات. والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك. اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك. اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء. اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار. اللهم ألهمنا ذكرك في السر والعلن. اللهم لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك. اللهم نجنا من الهلكات وجنبنا اللهم الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

favor. Allahu Akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي ياسين والصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي ياسين والصافات.
1: واذكر ربك,
2: واذكر ربك,
3: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
4: دعاء الجلسة بين السجدتين. رب اغفر لي, رب اغفر لي, اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني,
5: وعافني وارزقني وارفعني.
2: واذكر ربك.
6: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب. ونسألك اللهم الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهلهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع اللهم مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة وقهم عذاب النار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل.

قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة الدخان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة الدخان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
2: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم اليوم عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة
4: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الفتح.
7: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الفتح.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم. قوله لا يجترئون لا يكون لهم جرأة، وقوله لست أسميهما لا أتذكرهما. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته، فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله. فقال: أرده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي، فرجعت إليه فقلت: أعطنيه. فشد لي صوته: أرده من حيث أخذته. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال. رواه مسلم. قوله القبض ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، إلى آخر الآية. متفق عليه. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاء. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، الآية. متفق عليه. قوله نتحامل يحمل بعضنا لبعض بالأجرة، وقوله بنصف صاع يساوي 600 جرام من الشعير. عن المسيب بن حزن رضي الله عنهما قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك، وفي رواية للبخاري: أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب: فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. متفق عليه. قوله أحاج لك أظهر لك بها الحجة، وقوله أترغب عن أتعرض عن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الشورى.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الشورى.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع،
4: محاضرة الأسبوع، محاضرة
5: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
3: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: ناشئ في رحاب الحرمين،
6: ناشئ في رحاب الحرمين،
7: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الإسراء.

إذا جاء وعد أولى الإفسادتين سلطنا عليكم جندا من خلقنا أولي قوة وعدة وسلطان شديد، فتملكوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم وأذلوكم وقهروكم، وكان ذلك وعدا من الله لا محالة فيه، وهو لا يخلف الميعاد. ثم أدلناكم عليهم بعد ذلك وزدناكم من الأموال والبنين وجعلناكم أكثر عدد نافر منهم.

إن أحسنتم يا بني إسرائيل أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فعلى أنفسكم، فإذا جاء وعد المرة الثانية فأفسدتم جاء أعداؤكم ليقهروكم وليدخلوا بيت المقدس كما دخلوه أول مرة في التي جاسوا فيها خلال الديار، وليدمروا ويخربوا ما ظهروا عليه.

عسى ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم فيصرف عدوكم عنكم، ومتى عدتم إلى الإفساد أعدنا الإدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال، وجعلنا جهنم للكافرين مستقرا وسجنا لا محيد لهم عنه.

0: يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
1: إن هذا القرآن يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل، ويبشر المؤمنين به ممن يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة، ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن لهم عذابا أليماً.

يخبر الله عز وجل عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة، فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه كما قال تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم. ويحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه، ولهذا قال الله تعالى: وكان الإنسان عجولاً.

0: آب
1: وكل شيء فصلناه تفصيلا.
2: يمتن الله تعالى على خلقه بآياته العظام، فمنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكن العباد في الليل وينتشروا في النهار للمعايش والصنائع والأعمال، وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام، ويعرفوا مضي الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات وغير ذلك، ولو كان الزمان كله نسقاً واحداً وأسلوباً متساوياً ما عرف شيء من ذلك. ثم إنه تعالى جعل لليل علامة يعرف بها، وهي الظلام وظهور القمر فيه، وللنهار علامة وهي النور وظهور الشمس النيرة فيه، وفاوت بين ضياء القمر وبرهان الشمس ليعرف هذا من هذا.
3: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
4: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
3: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
4: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الشعراء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يكذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين.

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.

0: كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الشعراء.
2: أشهد أن محمد رسول الله.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثناؤه صلى الله عليه وسلم. كل ناظر في سيرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واسع الفضائل والصفات يجده لا يبخس أحدا حقه من التكريم والإشادة والثناء، بل لا تزال كلماته كالبلسم الشافي في قلوب أصحابه تعمل أثرها في أرواح العاملين وتحفز همم السامعين على بذل المزيد من الخير. وهذه هي طريقته وهذا هو هديه، وكان يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أخرجه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. أخرجه مسلم. وعن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار. أخرجه مسلم. ولما كان للأنصار رضي الله عنهم سابقة في نصرة الإسلام وإيواء المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. رواه أحمد وصححه الألباني.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة فاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ
1: أحمد مسعود من سورة فاطر.
2: أسفر الصباح عن أمل جديد،
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
3: نعم المعين.
2: اللهم
3: بك أصبحنا،
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا لهذا اليوم الخميس الثاني من شهر صفر من عام 48 و400 ألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: تقبلوا مستمعينا الكرام في هذا الصباح الجميل أجمل وأرق التحايا من فريق العمل، من الشرف العام الزميل فيحان السبيعي في رئاسة التحرير، عبد الله الزهراني في الإعداد والتقديم، محدثكم عبد الرزاق العليوي، ومن التنسيق بندر الحسين، من إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ عبد الرحمن محزري، لعطيك العافية أبو الوليد، وفي الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
7: أصبحنا وأصبح

0: أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله يجعلنا وإياكم مستمعين الكرام ممن عمر أوقاته بذكر الله عز وجل، وجعل لسانه رطبا بذكره سبحانه بحمده. فالدقائق مستمعين الكرام إذا رحلت لن تعود، ولن تعوض لا بالذهب ولا الفضة ولا بأنفس الأموال. فما أجمل حقيقة أن نستثمر أوقات عمرنا بذكر الله عز وجل والإكثار من طاعته سبحانه وبحمده. فرأس مال الإنسان الحقيقي هو عمره، وماذا بذل في هذا العمر من الطاعات ومن صنوف ذكر الله جل وعلا. فاللهم اجعلنا وإياكم ممن كان له قلب شاكر وكذلك لسان ذاكر، اللهم أمين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وكما تعودنا في كل يوم خميس سيكون إن شاء الله موضوع حول الأسرة والأمور الأسرية. اليوم إن شاء الله سيكون عندنا موضوع في غاية الأهمية، ما يتعلق بالصلابة النفسية لأطفالنا. كيف يمكن أن ننمي هذه الصلابة النفسية للأطفال، وكيف يمكن بإذن الله عز وجل أن يكون عند الطفل قدرة على مواجهة الصدمات وكذلك الضغوط اليومية والتعافي منها دون التأثير على نموه النفسي ولا نموه العقلي ولا نموه المهاري. وهذه السمة إن توفرت عند أطفالنا ستكون بإذن الله جل وعلا درعا حاميا يساعد الطفل على التكيف مع التغيرات المحيطة، وبالإمكان أيضا أن يحول التحديات التي تواجه هذا الطفل حسب فئته العمرية إلى فرص إن شاء الله للنمو والتفوق. وما أجمل حقيقة أن نحاول أن نغرس في الطفل أن يعرف قيمته وأهمية ما يفعل، وهذا يجعله بإذن الله يندمج أكثر وأكثر في الأنشطة الاجتماعية، الأنشطة الدراسية، والأنشطة كذلك التعليمية بشغف كبير جدا. وأيضا ما أجمل أن نجعل الطفل دائما يشرك معنا في قراراتنا، ونجعله يتخذ القرار، سنذهب للرحلة الفلانية، ما رأيك بأن نذهب للمكان الفلاني، ما رأيك بمثلا أن نطبخ الطعام الفلاني، وهكذا بحسب فئته العمرية ممكن أن نجعله ونشرك معنا في القرارات. وأيضا نقول له دائما أي تحدي تواجه أمامك سواء في المدرسة سواء في المناهج الدراسية اجعل فرصة للتعلم والتطور، ولا تحول إلى تهديد لمستقبلك، وهذا أمر مهم جدا. ودائما إذا أردنا أيضا أن نعرف هل الطفل أو هل طفلنا لديه صلابة نفسية، إذا رأيته عنده مرونة وكذلك يعني قدرة مثلا على تجاوز المشكلة التي حدثت له بسبب درجات الامتحان التي لم تكن جيدة، أو حتى الخلافات مع الأصدقاء الصغار وأقرانه، إذا رأيت أنه يتعافى منها بسرعة ولديه مرونة، اعرف بإذن الله عز وجل أن لديك أو لدى طفلك صلابة نفسية. وأيضا إذا وقعت للطفل مشكلة، أي مشكلة، مثلا أصبحت اللعبة لا تعمل وتجد مثلا بدأ يعني يفتش وش سبب خلل هذه اللعبة، اكتشف أن البطارية هي السبب، البطارية مثلا ناقصة أو ساقطة، ومباشرة طلب بطارية أو بدأ يبحث في المنزل عن بطارية، اعرف أن الطفل عنده ما شاء تبارك الله صلابة نفسية، لأنه عنده مهارة حل المشكلات. وحنا طبعا إذا قلنا هذا الكلام حل المشكلات وكذا، لا نقصد المشكلات الكبيرة وخطوات حل المشكلات الكبيرة، وإنما المشكلات التي تناسب أو تواجه الطفل في نفس عمره. وكذلك ما شاء الله تبارك الله وجدت عن طفلك ثقة في قدراته الشخصية، وأيضا تجده ما شاء الله وده يجرب مثلا هذه المهمة الفلانية، مثلا ما رأيك يا والدي أن أنزل وأحضر مثلا أغراض من محل التموينات، ما رأيك يا والدي مثلا أن أنيبك اليوم في استقبال الضيوف وإدخالهم إلى المجلس. فإذا وجدت عنده ما شاء الله الثقة في قدراته الشخصية، اعرف أيضا أن لديه صلابة نفسية. وأيضا التعبير الصحي، يعني القدرة على تسمية مشاعره، إذا كان عنده خوف يقولك والله أنا خائف، إذا كان غضبان أيضا يعبر عن مشاعره، وإذا كان عنده حزن يتحدث عنها بوضوح تام ودون كبت. بعض الأطفال قد يكون عنده خوف بس انه عنده كبت، ما يريد ان يخبر والده، ممكن الوالد يقول وش سبب المشكله وكذا ثم بعد ذلك يغضب عليه، او كان عنده غضب كذلك يكبت خوفا من بطشي مثلا بعض والده او والدته اذا كان ما عندهم المهاره اللازمه في التعامل مع الطفل، او كان لديه حزن ولا يستطيع ان يعبر عن مشاعره، فاعرف ان عنده خلل في صلابته النفسيه. ايضا مستمعينا الكرام، من اراد ايضا ان يعزز الصلابه النفسيه عند الطفل عليه ان يؤمن الحب غير المشروط. البعض ربما يقول مثلا اذا حليت واجبك ساحبك، اذا ذهبت الى المدرسه مبكرا ساحبك، اذا كان سلوكك هادي ومؤدب ساحبك عند الضيوف. لا، التأمين الحب غير المشروط، انا احبك يا ابني لذاتك لانك ابني، انا احبك واقدم لك هذا الحب. اما قضيه تعديل السلوك لدى الطفل فلدينا مبدأان، مبدأ الثواب ومبدأ كذلك العقاب. بالامكان من خلال الثواب والعقاب حرمان مثلا بعض الاشياء التي يحبها عقابا له، واعطاها ايضا بعض المكافآت والجوائز اذا كان قد فعل فعلا ايجابيا. ايضا ما أجمل أن نتجنب كثيرا الحماية الزائدة للطفل، نجعل الطفل مثلا يواجه بعض العواقب العقبات الطبيعية ويتعامل كذلك مع الإحباطات البسيطة ليتعلم التكيف مع الجو اللي حوله، ولكن في بعض الحالات لا والله، يعني ربما يتطلب الأمر أن يكون هناك تدخل من الوالدين. لو لا قدر الله تعرض الإبن لعنف من شخص كبير سواء عنف نفسي أو جسدي، هنا يعني يكون التدخل من الوالد والوالدة والتعامل كذلك بعقلانية مع هذا الموقف. وأيضا نشجع الطفل على حل المشكلات التي تواجهه، وأيضا ما أجمل أن يكون الطفل لديه روابط اجتماعية، صداقات مع الجيران، مع زملائه في المدرسة. وأيضا يتعلم الطفل كذلك الصلابة بالقدوة من خلال يعني الاقتداء بالوالدين، إذا شاف الوالد أو الوالدة يستطيع أن يتعامل مع الضغوط بمرونة وبهدوء وبعقلانية، الطفل سيتعلم مباشرة من والديه هذه القدرة على حل المشكلات، وبالتالي تتعزز لديه الصلابة النفسية. إذن هذا مستمعينا الكرام موضوعنا، وآسفين جدا أطلنا عليكم قليلا، فالله يحييكم. وأيضا لدينا سؤال في حلقة اليوم، وهو ما الموقف الذي علمك الاعتماد على نفسك بعد الله عز وجل في طفولتك؟ طفولتنا ما شاء الله تبارك الله تزخر بالعديد والعديد من المواقف، من كان لديه موقف. هو الكلام ليس أن الواحد يتحدث عن ذاته ولا يفتخر بنفسه، وإنما حتى نستفيد جميعا من هذه المواقف، وكيف كان الطفل بعد الله عز وجل في طفولتك، كيف تعلمت من هذا الموقف الاعتماد بعد الله عز وجل على نفسك. مستمعين الكرام، بانتظاركم العديد والعديد من الفقرات إن شاء الله بعد قليل، هدايات آية مع الزميل أحمد الشدي، وإن شاء الله عند 7:30 ضيف الحلقة سيكون معنا الأستاذ عفاف جمال، وهي مستشارة طفولة ومدربة أمومة، حول موضوعنا في هذه الحلقة حول الصلابة النفسية. وأيضا مستمعينا الكرام عند 57 دقيقة كالمعتاد معنا فقرة التغطية، وسيكون معنا إن شاء الله جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه، وعند 8 موجز بأهم وآخر الأنباء، وأسريات إن شاء الله مع الأستاذ فيصل الحليبي حول الحوار الأسري، ويتخلل هذه الفقرات تلاوات محبرة ندية. فحياكم الله مستمعينا الكرام في هذا الصباح الجميل، وأسعد الله صباح الطيبين، ونسعد كثيرا بتواصلكم وبرسائلكم، فمرحبا بكم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
1: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
1: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: هدايات آية.
3: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال بعض أهل التفسير: هذه الآية موقف للعابدين يبكون عنده، وروي عن الربيع بن خثيم أنه كان يرددها ليلة جمعاء، وكذلك عن الفضل بن عياض، وكان يقول لنفسه: ليت شعري من أي الفريقين أنت. وقال الثعلبي: كانت هذه الآية تسمى مبكاة العابدين.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، شكرا للزميل أحمد الشدي حول هذه التأملات في هذه الآيات المباركات. حياكم الله مستمعينا الكرام، نذكر بموضوعنا في هذه الحلقة حول أطفالنا والصلابة النفسية، وسؤال نذكركم سؤال حلقة اليوم: ما الموقف الذي علمك الاعتماد بعد الله عز وجل على نفسك في طفولتك؟ ننتظر رسائلكم وكذلك تجاربكم لنقرأها إن شاء الله على الهواء مباشرة. وهذه مستمعينا الكرام رسالة من أختنا مخليل تقول: تعلمت من صغري أن الاعتماد على النفس يصنع الثقة ويقوي الشخصية، كل موقف واجهته وحدي علمني كيف أتحمل المسؤولية وأبحث عن الحل، فكانت تلك الدروس بداية صلابتي النفسية. سعد يقول: لنمنح أبناءنا الفرصة ليجربوا ويخطئوا ويتعلموا بدلا من أن نزيل كل عقبة من طريقهم، التحديات المناسبة لعمرهم تصنع شخصية أقوى وثقة أكبر واستقلالية أعمق. شكرا جزيلا لأخينا سعد، ونعرف يعني ما شاء الله تبارك الله كبار المسؤولين سواء في بلدنا أو حتى في دول العالم تجد ما شاء الله تبارك الله كان يتمتع في طفولته بصلابة نفسية أهلته بإذن الله أن يكون من القادة وكذلك من الموجهين. فجميل جدا أن نمنح أبناءنا أدوات الصلابة النفسية حتى يكونوا بإذن الله من أصحابها. محمد يقول: الصلابة النفسية ليست أن يعيش الطفل بلا مشكلات، بل أن يتعلم كيف يواجهها بثقة ويتعافى منها ويواصل أيضا طريقه بإيمان وأمل. الصلابة النفسية هي درع أطفالنا لمواجهة التحديات، تبنى بغرس الثقة والسماح بتحمل المسؤولية وتعليم كذلك الذكاء العاطفي بدلا من الحماية الزائدة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية
3: مع الزميل القدير نايف الحربي. أبو فهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحك الله بالخير.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أخوي عبد الرزاق، متابعين فريق البرنامج.
3: الله يسبحك بالخير والسرور. ونبدأ على
5: هذا اللي دقيقة قبل ما نبدأ، من أقول لك اليوم قاعد يعلق على صوتي معك.
3: اي والله هذا احد الاحبه ما شاء الله تبارك الله
5: والله جاب الصوت النبره 100%.
3: اي ما شاء الله، وايضا لا تنسى الضحكه.
5: اي عاد الضحكه طيب. اهم شيء
3: انه طيب. نبدا على بركه الله جولتنا الصحفيه. تقرير دولي: المملكه نموذج رائد في بناء اقتصاد ذكي قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي. تدشين حملة بالتمر أبرك لتعزيز استهلاك التمور. التحذير من استخراج سجل تجاري للغير تجنبا للتستر التجاري. المرحلة المتوسطة الأعلى ب 1500 حصة في العام. اكتشف عسير، تصنيف عالمي ضمن أفضل 10 مواقع سياحية. 221 حجم التبرعات بأعضاء متوفين دماغيا. انطلاق برنامج جامعة كاوست الصيفي للذكاء الاصطناعي في رياض الخبراء. هل يعالج سم النحل سرطان الثدي؟ المركز الوطني للطب البديل يحذر عصبة الراس لا تعالج الصداع وقد تسببه، وأخيرا السراب خديعة الضوء التي حيرت الرحالة وألهمت الأدباء عبر التاريخ. ونبدأ على بركة الله أبو فهد الخبر الأول. ما شاء الله تبارك الله والمملكة وهذا النموذج الرائد في بناء اقتصاد ذكي قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.
5: نعم، مثل ما ذكرت عبد الرزاق، أكد تقرير اقتصادي حديث نجاح المملكة العربية السعودية في بناء منظومة وطنية متكاملة عززت مكانتها بين الدول الرائدة عالميا بالذكاء الصناعي ودعم الاقتصاد الرقمي وتنسيق أسس الحوكمة والسيادة الرقمية، مستشهدا بتجربة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي تدايا بوصفها نموذجا وطنيا رائدا في هذا المجال. وأشار التقرير إلى أن تجربة المملكة تعكس رؤية استراتيجية واضحة لبناء اقتصاد ذكي قائم على البيانات من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
3: وماذا عن مسامر الركبة بفهد التمر أبرك وهذه الحملة الطيبة؟
5: كويس انك علقت، قلت مسامر الركب وليس مسامير الركب كما هو مشتهر عند الناس. هنا دشنا وزير البيئه والمياه والزراعه المهندس عبد الرحمن الفضلي رئيس مجلس اداره المركز الوطني للنخيل والتمور حمله التمر ابرك التي اطلقها المركز لتعزيز استخدام التمور في الاطباق والمشروبات الغذائيه اليوميه وابرازها كمحلي طبيعي ودعم مكانتها بوصفها خيارا غذائيا صحيا جزءا من الثقافة والهوية السعودية.
3: ما شاء الله تبارك الله. أيضا التحذير من استخراج سجل تجاري للغير تجنبا للتستر التجاري. أشكرك أبو فهد على إيراد هذا الخبر الغاية في الأهمية.
5: بالفعل ترى كثير ما يعني يمكن بعضنا يفتح سجل باسم زوجته أو بنته أو باسم ابنه أو باسمه حتى وشخصيا، ويعطيه شخص يقوم بإدارة السجل التجاري وما يدري ان هذا يعتبر تستر. وهنا استخراج نقطة مهمة جدا، استخراج سجل تجاري باسمك لأحد معارفك ليتمكن عامل غير سعودي من تشغيل النشاط وإدارته بالكامل مقابل مبلغ شهري ثابت تحصل عليه يعتبر صورة من صور جريمة التستر التجاري، وعقوبة السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال. وأنا أذكر شخص سوى تعاقد مع مؤسسة على تركيب مصعد تقريبا 70 أو 80 ألف، يقول ما ركبوا لي المصعد، فبديت تتابع الموضوع وجدت أنها امرأة مسكينة يعني تأخذ لها 1500 ريال ومفتوح باسمها المؤسسة الوهمية.
3: يعني أنا أيضا أعرف شخص كان يأخذ أظن 2000 ريال في الشهر وتكبد خسائر ب3 ملايين ريال عند الجهات المختصة بسبب هذا التستر التجاري، لأنه عند في الجهات المختصة لا يوجد إلا هذا الشخص الذي باسمه
5: الشخص اللي باسمه السجل التجاري،
3: وهو الذي يتحمل كافة التبعات يعني النظامية فيما يتعلق بهذا الأمر تحديدا. أيضا أبو فهد ما شاء الله المرحلة المتوسطة 1500 حصة في العام.
5: والله أنا ذكر أول يقول الثانوي أكثر صعوبة من المتوسط ومواده أكثر، لكن المركز الوطني للمناهج يحدد الحصص الدراسية السنوية 1428 للابتدائية و1500 للمتوسطة و1368 للثانوية، مع استحداث نموذج للتعليم المدمج يجمع ما بين التعليم الحضوري وعن بعد والتعليم المدمج، كما رفع الحد الأدنى للأنشطة الطلابية إلى 10% من الخطة الدراسية، وأتاح مرونة في تنظيم اليوم الدراسي، وأدرج اللغة الصينية في بعض المدارس، وأضاف خططا للمدارس التخصصية وبرامج نوعية جديدة بهدف تحسين نواتج التعلم ورفع كفاءة استثمار الزمن التعليمي وتطوير أداء المعلمين.
3: كثير من الشعراء أبو فهد نقشوا أجمل الأبيات في طبيعة عسير الأخاذة وأيضا الجميلة ما يتعلق أيضا بتصنيف عالمي لعسير ضمن أفضل 10 مواقع سياحية.
5: جميل أو جميلة مقدمتك يا سعد الرزاق. بالفعل حقق موقع اكتشف عسير الإلكتروني المنصة السياحية الرسمية لمنطقة عسير إنجاز عالمي جديد بتصنيفه ضمن قائمة أفضل 10 مواقع عالمية لمحبي السفر وتجارب الطعام لعام 2026، تصنيف المعهد الدولي للفنون الطهي والثقافة، وذلك بدعم من هيئة تطوير منطقة عسير ومساهمة جامعة الملك خالد. ويستند التصنيف إلى تقييم لجنة دولية متخصصة وفي معايير محددة، حيث جاء اختيار موقع اكتشف عسير لما يقدم من محتوى متكامل يستعرض تجارب منطقة عسير بأسلوب منظم وسهل التصفح. وكأني أرى الناس اليوم في السودة وفي مناطق عسير يتجولون مستمتعين بالبراد وبالأجواء الجميلة هناك.
3: صحيح. أيضا 221 تبرعات بأعضاء متوفين دماغيا.
5: نعم، هذا يعني سجل أو سجلت المملكة العربية السعودية خلال عام 2025 زراعة 221 عضو من المتبرعين متوفين دماغياً، و84 موافقة على التبرع بالأعضاء، فيما استفاد 50 مريض من البرنامج الوطني لتبادل الكلى بين الأسر، ويضم القطاع 41 برنامج و41 كذلك مركز لزراعة الأعضاء تصدرها مراكز زراعة الكلى ب17 مركز فيما جاءت الرياض في صدارة مناطق المملكة من حيث عدد مراكز زراعة الأعضاء ضمن استراتيجية تهدف إلى رفع معدلات التبرع وتوسيع خدمات الزراعة وتقليص قوائم الانتظار وإنقاذ حياة المرضى. ترى رقم 221 ترى رقم كبير.
3: نعم، نسأل الله عز وجل لهم الرحمة والمغفرة. جامعة كاوست، يعني هذا يتعلق بخبر الأول ما يتعلق أيضا بانطلاق البرنامج للذكاء الاصطناعي في رياض الخبرة.
5: نعم، رياض الخبرة بمكننا نعرفها بمنطقة القصيم، وهنا انطلق برنامج كاوست الصيفي للذكاء الاصطناعي 2026 ضمن شراكة بين وزارة التعليم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ويستضيف مركز الشيخ محمد بن إبراهيم الخضير للموهبة بمحافظة رياض الخبرة بمنطقة القصيم الذي تكفل برسم أو برسوم المشاركين، ويستمر البرنامج 3 أسابيع ويقدم تدريبا عمليا في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لتنمية مهارات الطلبة وإعدادهم إعدادا يعني للمستقبل وسط بيئة تعليمية متخصصة.
3: نعم، رحم الله الشيخ محمد الخطير وجزا الله خير يعني أبناء على هذه المبادرات أيضا التي تسهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية. بالنسبة لسم النحل ومعالجته لسرطان الثدي،
5: نعم ترى اللي نذكره هنا في الخبر ترى ما يعتبر يعني جانب طبي فقط دراسة حتى لا يأخذ حد فيها، توصل دراسة أجراها باحثون أستراليون إلى أن سم النحل سم نحل العسل قد يساعد في القضاء على بعض أنواع السرطان الثدي العدوانية دون إلحاق ضرر يذكر بالخلايا السليمة. يفضل أو يعني طبعا هو يتكلم عن هذا الجانب، لكن أكد الباحثون أن النتائج لا تزال في المرحلة ما قبل السريرية، وأن سم النحل ليس علاجا مباشرا بسبب احتوائه على مكونات قد تكون سامة أو مسببة للحساسية، بما تتواصل الأبحاث لتطوير علاج آمن يعتمد على هذا المركب. وإحنا في السعودية عندنا أي شيء لازم يجاز من هيئة الغذاء والدواء، وبعد ذلك يتم حقيقة الاستفادة منه في المستشفيات، لذلك هذا لا زال تراه دراسة سوالف يعني.
3: صحيح، في طفولتنا بوفات كنا نرى يعني أجدادنا وشيباننا يربطون رؤوسهم في حال وجود صدع.
5: نعم، حذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي من الاعتماد على ممارسة عصبة الرأس المتوارثة شعبيا لتخفيف الصداع، أكدوا أنها لا تستند إلى أدلة علمية كافية تثبت فعاليتها، وأنها لا تعد من ممارسة الطب البديل والتكميل المعتمد. وأوضح المركز أن بعض الأشخاص قد يشعرون براحة مؤقتة عند استخدام عصبة الرأس، غير أن الدراسات والأدلة العلمية الحالية لا تثبت فعاليتها في علاج الصداع، بل بعضهم قال أنها ربما هي تكون هي مصدر للصداع نفسه.
3: صحيح، أنا أذكر بفادي ذكشتنا خصوصا في الصمان، هذه المنطقة الجغرافية الجميلة من بلادنا، في النهار خصوصا وفي وقت الصيف نشاهد كأن أمامنا ما إذا وصلنا ما وجدنا شيء.
5: أول شيء نشكر وكالة الأنباء السعودية واس حقيقة على إيراد التقرير الجميل، والله أنك ضميان أنت يا أبو عبد الله يعني تشوف السراب، لكن عد السراب ظاهرة بصرية طبيعية تنشأ نتيجة انكسار أشعة الضوء عبر طبقات الهواء المختلفة في درجات الحرارة والكثافة، وهذا يؤدي إلى ظهور صورة وهمية أو مشوهة للأجسام البعيدة، ويشيع حدوثه في المناطق الصحراوية والطرقات خلال الأجواء الحارة. أوضح عضو جمعية أفاق لعلوم الفلك برجس الفليح في تصريح لواس إن السراب ينتج عن انحناء أشعة الضوء أثناء مرورها عبر طبقات الهواء المتباينة في درجات الحرارة والكثافة، ويؤدي إلى ظهور صورة وهمية أو مشوهة للأجسام البعيدة، ولذلك حنا نشوف لما يسمى بالسراب ونراه يعني عكس تسوق سيارتك أحيانا في الظهيرة تشوفه قدامك، فعلا تشوف سراب يعني تشوف كأنه ما قدامك على قولتك، كأنك تشوف ما في الزلت أو على طبقة الزلت، لكن في النهاية هو يعتبر سراب. لكن نأخذ البعد التاريخي والثقافي، لفت إلى أن ظاهرة السراب كان لها حضور في التاريخ الإنساني، ارتبطت ببعض الرحلات الاستكشافية والأساطير، كما شكلت يعني مصدر إلهام للأدباء والفلاسفة، وأصبحت في الأدب والثقافة رمزا للأمل الزائف والأهداف التي تبدو قريبة لكنها تظل بعيدة المنال. أعتقد وردت آية قرآنية سيد عبد الرزاق لو أردتها لنا.
3: صحيح. نعم.
5: الذين كفروا.
3: نعم. الذين نعم الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. الله يعطيك العافية.
5: لذلك انتبه من لذلك واحد ينتبه ترى في سراب في الحياة انتبه منه يعني.
3: إيه صحيح.
5: يعني لازم تأخذ أشياء حقيقية أو أشياء صحيح. ممكن تطبيقها لكن مطارد السراب سراب مثل ما يقول.
3: لكن حبك ليس سرابا يا أبو فهد. الله يجزاك خير. شكرا جزيلا لك.
5: شكرا لك ونلتقيكم إن شاء الله لحد
3: القادم بإذن الله في أمان الله. الله يحفظك.
5: مع السلامة.
1: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ سليمان الشبيبي جزاه الله خيرا. حياكم الله مستمعينا الكرام، وموضوعنا في هذه الحلقة حول أطفالنا والصلابة النفسية. ونذكر كذلك بسؤال حلقة اليوم: ما الموقف الذي علمك الاعتماد على نفسك بعد الله في طفولتك؟ نسعد كثيرا بمشاركتكم عبر الهاتف 011-405-2999، أو من لديه طريقة أو عدة طرق لتعزيز الصلابة النفسية لدى أطفاله أيضا يشاركنا عبر الهاتف وأيضا من خلال الرسائل، حتى نستفيد جميعا من هذه التجارب المضيئة. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أحد المستمعين يقول: أنا أسند لابني بعض المهام اليومية خصوصا في المنزل لأمرين، يعني الأمر الأول حتى أزيد من صلابته النفسية، والأمر الثاني حتى أيضا يخفف علي بعض أعباء المنزل. شكرا جزيلا لأخينا على هذه المشاركة. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أحد الإخوة الكرام يقول: الصلابة النفسية ليست أن يعيش الطفل بلا مشكلات، بل أن يتعلم كيف يواجهها بثقة ويتعافى منها ويواصل طريقه بإيمان وأمل. شكرا جزيلا لأخينا على هذه المشاركة. سميح يقول: ونحن صغار نقول يا ليت نكبر حتى نعيش بواقع ما نطوله، واليوم حنا نقول يا ليت نصغر حتى نعيش أيام ذيك الطفولة. شكرا جزيلا أخينا سميح. وسبحان الله العظيم، هذه يعني طبع الحياة. الإنسان ربما إذا كان صغيرا يود أن يكبر، وإذا كان كبيرا يود أن يصغر، وبالتالي يعني دائما النعيم المقيم هو في جنات النعيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أما في الدنيا فهي دار بلاء، وفيها أيضا من المكدرات الشيء الكثير. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، وأن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. معنا خضر، حياك الله يا خضر من الدمام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا خضر الزهراني من الدمام.
3: الله يحفظك، صباح الخير لك والمتابعين، وأسأل الله لكم السعادة.
2: الله يصبح
3: وشكرا من كل قلبي على هذه المواضيع الرائعة، خاصة يوم الخميس وعن الأسرة.
2: الله يحفظك.
3: وعن الصلابة النفسية، وإن كنت أنا أسميها القوة النفسية.
2: القوة النفسية.
3: القوة النفسية. ولذلك لن نرى أجمل من تربية النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال وتعزيز هذه القيم والمفاهيم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب، فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال الغلام: أتاذى لي أن أعطي هؤلاء الأشياخ الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيده بشرب الغلام. لك أن تتخيل أيها الغالي والمستمعين الكرام مدى الراحة النفسية والأثر العظيم الذي تركه هذا الموقف في نفس وروح هذا الغلام طول العمر. فأصبح هذا الغلام هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه حضر هذه الأمة. من المواقف الثانية، أسعدك الله وأسعد المستمعين الكرام، لغس مفاهيم القوة النفسية لدى الأطفال الصحابية الجليلة هند بن عتبة رضي الله عنها مع ملك الإسلام الأول ومؤسس الدولة الأموية معاوية بن أبي سفيان. نظر رجل إلى معاوية بن أبي سفيان، هو صغير غلام صغير، ورأى فيه بوادر سيادة، فقال: إني أظن هذا الغلام سيسود قومه. فقالت هند بن عتبة: أم معاوية ثكلته أمه أن كان إلا أن يسود قومه. فساد العرب الله. هنا التربية العظيمة التي تعزز بالأطفال النجاح والنجابة. أعتذر على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لأخينا خضر الزهراني من الدمام على هذه المشاركة المميزة حول موضوعنا أطفالنا والصلابة النفسية.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
2: حول أطفالنا والصلابة النفسية نتحدث في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بالأستاذة عفاف شرف جمال، وهي مستشارة طفولة ومدربة أمومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذة عفاف.
5: عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ.
2: بداية
5: كل المستمعين الكرام،
2: الله يحييك يا أستاذتنا القديرة. بداية، أيهما أهم للطفل، الصلابة النفسية أم الحماية والحرص، ولماذا؟
5: أول شيء نسمي بالرحمن، نقول إنه مهم جدا الصلابة النفسية. طب إيش هو مفهوم الصلابة؟ لازم يعرف المستمع إيش هي الصلابة. الصلابة قدرة الطفل إنه وقدرتنا على التعافي، لأنه الطفل إذا ربي على الصلابة النفسية فيكون عندنا بالغ قادر على الصلابة. الصلابة هي التعافي من العثرات، من الصدمات. إذا حصل أي طارئ فإنه يستطيع الرجوع بدون أي صدمات أو أي تأثير على النفس، والتعافي من هذه الصدمات والتكيف للتحديات التي تحصل في حياتنا. الطفل بالنسبة لي الحماية بتدي له شيء وقتي، يعني أني أنا بحميه لفترة معينة، خايفة عليه من حدث، خايفة عليه يطيح، خايفة عليه من الفشل. لكن الصلابة بتعطيه شيء دائم في حياته، يساعده كشخص متمكن من قدراته، عنده قدرة على التمكن من هذه القدرات اللي عنده.
2: جميل.
5: والصلابة النفسية مهمة لنا لأطفالنا لأنها تمنع من الهشاشة، لأن لما يكون طفل ضعيف ما يقدر يواجه صعوبات الحياة.
2: صحيح.
5: لذلك فإننا نقدر نقسم الهشاشة لها أبعاد: مهمة الالتزام، مهمة التحدي، التحكم والسيطرة، وكل واحدة لها نقطة معينة تأثر عليها. إذا ممكن أتكلم فيها؟
2: إيه تفضل، يعني عشان نستفيد جميعا.
5: أيوة، الالتزام يعني أنا كأم كيف أربي ولدي على يكون لي أهداف وأحمله مسؤوليات منذ الصغر. كيف هذه الأهداف إذا حقق جزء من الأهداف، مثلا ولدي ولا بنتي قبل ما تروح المدرسة سعيدة تقدر ترتب السرير حسب سنها، إذا كانت طفلة في المرحلة الأولى، كل ما كبر الطفل أزود له المهام والمسؤوليات، هذا يشعره بالالتزام من المسؤوليات واجب عليه، وطبعا على طبيعة سنه. التحكم في أديله فرصة باتخاذ قرارات بسيطة، تبدأ زي ما تفضلتم في بداية الحلقة إنه بأشياء بسيطة في البيت، بعدين تكبر مع المسؤوليات واتخاذ القرارات والمشاركة في مشاكل الأسرة. هذه اتخاذ القرارات بيساعد يتحمل مسؤولية أفعاله. الصعوبات والفشل اللي بيحصل في الحياة ما هي نهاية العالم، فالطفل يعرف إنه الفشل حيكون فرصة للنمو، المحاولة الخطأ قدرة لي على إنه يتخطى كثير من مصاعب الحياة. سيطرته على مشاعره، إنه يفهم إنه مشاعره أنا غضبان، أنا تعبان، أنا زعلان، كل ما عبر الطفل، لأنه البعض يعتقد إن الصلابة هي كبت المشاعر، وهي بالعكس، هي إنك أنت تعرف مشاعرك، القلق، الضغط، التوتر، ولكن تستطيع مواجهة والتعافي منها بقدرتك، لأنك أنت خلاص أنا ربيت ابني ولا بنتي على القدرة على ضبط مشاعرهم، هذه حتساعدهم في مستقبل حياتهم إن شاء الله.
2: نعم. أستاذ عفاف، هذه المستمعة أم عبد الملك من القوعية تقول: كان والدي حفظه الله معلما، أكمل دراسته خارج مدينتنا، وكنا صغارا في المرحلة الابتدائية مع والدتي، كان يهتم بشأننا ودراستنا ويحب تفوقنا ونجاحنا، علمنا هو ووالدتي رحمها الله كيف نعتمد بعد الله على أنفسنا ونقويها منذ صغرنا، فأخرجوا جيلا قويا بفضل الله، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. لو تكلمنا هنا عن أسلوب الوالدين وأثر أسلوب الوالدين في بناء شخصية قوية وكذلك متوازنة.
5: المهم جدا نحن كوالدين إننا نبني شخصية أبنائنا. كل ما كان في استقرار في الأسرة ونمط والدي نحن نعتمد عليه في التربية، كل ما كان هذا مهم جدا لأولادنا إننا نحميهم بإذن الله. من مهم من الأشياء المهمة نحن محتاجينها لأولادنا في تدريبهم وفي مساعدتهم. أول شيء عندنا نحن علماء النفس قسم الوالدية لأقسام، فقالوا في الوالدية القاسية اللي عنف وقساوة على الأطفال، في والدية متساهلة تاركين الحبل على الغارب لا في أنظمة ولا في قوانين، في والدية معتمدة على الحماية كل شيء أنا أخاف ولدي يجربه لا يفشل لا يطيح، في والدية معتمدة على الـ الـ الإهمال ولا تهتم بأولادها ولا شيء. لكن أنا أبغى كيف أربي ولدي على استقرار نفسي، كيف أربيه على أوازن في تربيتي بين الحب والعطف، وفي نفس الوقت أتركه يتحمل الـ الـ الأمور اللي هي تواجهه في حياته. إذن أنا هنا مهم جدا عندنا يسموها في علم النفس التربية الإيجابية اللي فيها قوة وحزم، شخصية تخلق شخصية متوازنة في إضافة لحب وحنان، هذه الاثنين التوازن بين الحب والحنان والحزم بديني شخصية قوية صامدة قادرة على مواجهة الحياة، لأنه الأساليب القصرية والإهمال وهذه الأساليب بتأثر تديني شخصيات هشة، شخصيات اتكالية ما في انضباط، تتجي نتائجها جدا آثارها جدا سيئة على الأطفال. لذلك نحن محتاجين إننا نحن نهتم بأولادنا، نعطيهم فرصة لتعزيز ثقتهم بنفسهم، منحهم فرص للتعبير عن نفسهم، المشاركة في اتخاذ القرارات، كيف نحن نعلم الذكاء العاطفي وتعامله وشعوره بالبشر اللي حوالين والناس، تعليم القيم الإيجابية من صدق من أمانة من أخلاق، وشوف الأب والأم هم القدوة لذلك، لأن كل ما كنا نحن صعب نعلم أولادنا ونحن ما نقدر وما احنا مطبقين هذه. إذن عشان نكون مهمين في ذا الموضوع نحاول أن نكون نحن قدوة لأولادنا، ندهم المهام اللي تتناسب مع عمرهم عشان تكبر هذه المسؤوليات وتخذوا قراراتهم ويعرفوا الصواب من الخطأ. دائما نشجعهم على طرح الأسئلة، ما نقول له أسكت يا ولدي ولا أسكت يا بنتي، لا شجيع ونخرجهم دائما بأفكار إبداعية خارج الصندوق. كل ما كان الأم والأب قادرين إنه وسعوا دائرة الاستكشاف للأبناء كلما ساعدتهم ينمي شخصيتهم ودينا شخصية قوية. وهذه الصلابة طبعا نحن في موضوعنا اليوم الصلابة صحيح. التربية الموازنة والصلابة النفسية بتدي له نجاح أكاديمي، شخصية متوازنة، شخصية مقدرة للمجتمع، فيها ذكاء اجتماعي، وكل هذه الأم والأب لهم دور في بناء شخصية الطفل على هذه القيم والمبادئ ومساعدته على التمكن من النجاح والتميز في حياته.
2: الله يعني نسأل الله التوفيق لأبنائنا. الفرق بين حل مشاكل الأبناء وبين تعليمهم طريقة الحل يا دكتور؟
5: مهم جدا نحن لما نساعد أولادنا نقول إن نحن حنديله ثقة في نفسه ونمدحه ونهتم به، في نفس الوقت نفهم إنه مشاكل الأبناء إن نحن نحل لهم هي ما عملنا شيء، أديناهم اعتمادية مؤقتة علينا، كل ما احتاج شيء أنا جنبك يا ولدي لا تخاف نقدر نسوي كده، لا نحن نبغى استقلالية دائمة، كل ما علمته كيف يحل مشاكله حديله استقلالية دائمة في حياته وليس اعتمادية مؤقتة في وقت الظرف اللي يمر به. حل المشكلات بالنيابة عن الأبناء يركز على نتائج سريعة، أنا أحل لك لأنك أنت محتاج دحينة لكن أنا ما ساعدته. الحماية الشديدة الطفل قلنا من أنماط الوالدية اللي ما نحتاجها، ما نبغى الحماية الزايدة، لازم الطفل يمارس ويقصي ويتعلم عشان يتميز ويتفوق في حياته. تعليمهم الحل يركز على فقط على الأشياء الوقتية، لكن أنا بحتاج أن أنميله مهارات حل المشكلات، التفكير المنطقي، الذكاء العاطفي، كمان في نفس الوقت إن أنا أديله قدرته على ثقته بنفسه وقدراته وإمكانياته ما إيش اللي يكون قادر عليه في المستقبل. هذه كلها لو تواجهت مع تحديات، صعوبات، آلام، فقد وظيفة، فقدان غالي، أمراض، كيف يكون قادر على التعافي من هذه الأزمات اللي بتحصل في حياته؟ إذن أنا محتاجة أني أعلمه كيف يحل مشاكله، وليس أني أقوم بحل، أكون قريبة منه، أساعده، أحدد المشكلة، في نفس الوقت أقسم المشاكل لأجزاء حسب عمره، مشكلة مع أصدقائه، مشكلة مع أخوانه، مشكلة الدراسة، وهذه كلنا بنواجهها طول العام، كيف الأطفال لما تجيهم الواجبات المدرسية. مهم جدا أنه كيف تبتحل هذه، أديله، أطلب منه حلول كثيرة، نختار البدائل، نجرب الخطة اللي نحن وضعناها مع بعض، أكون قريبة منه، ولكن أعطيله أفكار، أوسع الدائرة. طب لو سوينا كده إيش حيكون كده؟ ما في خطأ ولا صواب. الله سبحانه وتعالى لما خلق لنا الدماغ في مليارات من الخلايا، الجبهة الداخل، الجبهة دي الأمامية اللي هي ناصية كاذبة، خاطئة، كاذبة، كاذبة خاطئة. إنه نحن كيف في ال
2: ناصية، ناصية كاذبة خاطئة.
5: أيوة، كاذبة خاطئة. الكاذبة في الأقوال والخاطئة في الأفعال. كيف يعني؟ إنه نحن دي المنطقة، سبحان الله، خلق الله بمليارات من الخلايا إنها تساعدنا على حل المشكلات من الشخصية. تعتبر هي لما نقول نحن مو بس صلابة نفسية، صلابة نفسية عقلية، لأن العقل بيتحكم في القلب والقلب بيتحكم. نحن محتاجين، وهذا الله سبحانه وتعالى دان الأدوات والإمكانيات. صحيح. كيف هي تركز على الإدارة العليا للمنطق، لحل المشكلات، للشخصية، تعديل السلوك. هذه النعمة سبحان الله أعطاني الله. نحن كأولياء أمور كيف نحاول نوجه أولادنا في الطريق السليم بإذن الله.
2: جميل.
5: إشراكهم في محل المشكلات البسيطة، ما في خطأ وصواب. إذا أخطأت وفشلت اليوم، إن شاء الله في شيء تاني، فرصة تانية.
2: صحيح.
5: دائما أشعر نحن تعودنا أن نبغى أولادنا الأوائل المتفوقين الممتازين. صحيح. لكن فرصة أن الطفل ده يخطئ ويفشل مرة ونتعلم.
2: صحيح.
5: أخطأ، تأخر المدرسة، ما قام من النوم، حيكون حريص بكرة يقوم من النوم بدري. صحيح. على أساس أنه يتحمل المسؤولية.
2: صحيح.
5: إذن أنا كأم وأبو محتاجين كوالدين أننا نمارس معاهم حل المشكلات.
2: جميل.
5: حل المشكلات في اللعب، في الأنشطة، نديهم ألعاب إبداعية.
2: صحيح.
5: قريبين منهم في ألعابهم، ألعاب الذكاء، ألعاب المشاركة والأنشطة الاجتماعية. صحيح. كلها لها دور في معرفة أن يكون الطفل اعتمادي في حل المشكلات.
2: الله يعطيك العافية الأستاذة عفاف شرف جمال، مستشارة الطفولة ومدربة أمومة، شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم وجزاكم الله خيرا على هذه الإضافة المميزة لنا في هذا الصباح الجميل.
5: شكرا، شكرا لكم على استضافتي، وجزاكم الله خير يا أستاذ. شكرا.
2: الله يحفظك، الله يجزاك خير.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري جزاه الله خيرا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، ونذكر بموضوعنا في هذه الحلقة حول أطفالنا والصلابة النفسية. أم أيضا هذه مشاركة مستمعينا الكرام من المكاوية رقية، تقول: الحمد لله من صغر سني اعتمدت بعد الله على نفسي، لأنني تربيت يتيمة الأبوين، فكنت أعتمد على نفسي بعد الله في أمور كثيرة، في البحث عن متطلبات الحياة من الأكل والشرب واللباس، والبحث عن التعليم، حتى تعلمت وأصبحت معلمة ما شاء الله تبارك الله. الاعتماد

0: الصدقة الجارية بمكة المكرمة، نتحدث مستمعينا الكرام، والذي أطلقته مشكورة مأجورة جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه تحت شعار قرآن يتلى وأثر يبقى. نسعد كثيرا بأن يكون معنا فضيلة الشيخ علي بن عيد الجهني، رئيس مجلس إدارة جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمهوى الأفئدة بمكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ علي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات.
0: الله يحييكم شيخ علي. بداية، كيف يستثمر المسلم فرص الصدقة ويستشعر كذلك بركتها في حياته وعظيم أثرها وأجرها في آخرته، لا سيما حينما تكون في مكة المكرمة؟ وما الفرصة التي سيتيحها إن شاء الله مبنى الصدقة الجارية بجمعية بيان لمن يرغب في صدقة يستمر نفعها ويمتد أجرها في حياته وبعد مماته إن شاء الله؟
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأقول، المسلم حين يتصدق لا ينظر فقط إلى قيمة ما أخرجه من ماله، وإنما يستحضر وعد الله وفضله، ويوقن أن الصدقة التي يقدمها بإخلاص لا تضيع مهما كانت يسيرة ومهما كانت قليلة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فتأمل أخي كيف أن الله عز وجل يتقبل الصدقة الطيبة وينميها لصاحبه حتى تكون مثل الجبل، وهذا يجعل المسلم لا يستصغر القليل، فقد يقدم اليوم مبلغا يسيرا أو قليلا ثم يلقاه يوم القيامة أجرا عظيما في ميزان حسناته. والصدقة يظهر آثارها على حياة المسلم في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا هي سبب للبركة في المال والأهل، وطمأنينة في القلب، وتفريجا للكرب، ودفعا للبلاء، وتمنح الإنسان شعورا بالسعادة. أما في الآخرة فيجد المسلم صدقته في الوقت الذي يكون فيه أحوج ما يكون إلى الحسنة، يجدها أجرا مضاعفا ورحمة من الله وظلا وأمانا يوم القيامة. وإذا اجتمع فضل الصدقة مع شرف المكان وشرف الكتاب وعظيم الأثر كان ذلك من أعظم الفرص التي يحرص عليها المؤمن. ومكة المكرمة من أشرف بقاع الأرض، والعمل الصالح فيها عظيم القدر، وخدمة القرآن وضيوف الرحمن باب واسع من أبواب الخير. ومن هنا تقدم جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة فرصة للمساهمة والمشاركة في مبنى الصدقة الجارية داخل حدود الحرم، ليكون مشروعا يعود ريعه على دعم الحلقات القرآنية وتعليم الطلاب والطالبات وتصحيح تلاوة ضيوف الرحمن في مشروع تعليم الفاتحة وقصير الصور وإهداء المصاحف وبرامج رعاية حفظ كتاب الله وإكرام رعاية حفظة كتاب الله وإكرامهم. والجمعية اليوم بفضل الله عز وجل تشرف على أكثر من 430 حلقة قرآنية، جميع هذه الحلقات مرتبطة بمنظومة تقنية يتابع فيها حفظ الطلاب والطالبات ومراجعاتهم ومستوى التقدم والإنجاز. كما خدمت الجمعية والحمد لله في برامجها خلال موسمي رمضان والحج أكثر من 700,000 مستفيد من ضيوف الرحمن. فالمساهمة في هذا المبنى ليست مساهمة في بناء فقط، بل مشاركة في أثر يتجدد، آية يتعلمها طالب، تلاوة يصححها حاج، ومصحف يصل إلى مسلم، وحافظ يجد من يعينه على إتمام حفظ كتاب الله. لذا نقول للمستمعين والمستمعات: استثمروا فرص الخير ولا تستصغروا أي مساهمة، واجعلوا لكم نصيبا في مبنى الصدقة الجارية ومشاركة فيه عن أنفسكم وعن والديكم وعن ضراريكم وعن أهليكم ومن تحبون، لعل صدقة تقدمونها اليوم يربو بها الله لكم وتبقى آثارها ممتدة في مكة المكرمة، وتلقون أجرها يوم القيامة أعظم مما تتوقعون.
0: اللهم أمين. الشيخ علي، بس نختم هالمداخلة الطيبة معكم بطرق التواصل لمن أراد أن يساهم في مشروع مبنى الصدقة الجارية.
1: أقول المساهمة والحمد لله يسيرة وسهلة، وهي ذلك من خلال تطبيق مصرف الراجحي، وذلك بالضغط على أيقونة التحويل في أسفل الصفحة، ثم يتبع الخطوات التالية: يختار أيقونة خدمات،

0: ثم جمعية خيرية، ثم يكتب في خانة البحث اسم بيان، ثم يختار اسم جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة، ثم يختار الحساب المخصص الصدقات الجارية، ثم يدخل مبلغ التبرع قليل أو كثير وبما تجود به نفسه، ثم يكمل عملية التحويل، وهنيئا له الأجر العظيم. أيضا يمكن التبرع مباشرة عبر موقع إلكتروني لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة. أيضا من أراد الحساب المخصص للمشروع يمكنها أيضا التواصل على الواتساب على الرقم 0500329329. أعيد الرقم مرة أخرى 0500329329. أيضا يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 920032824. نسأل الله عز وجل أن يبارك لكل من ساهم وعان، وأن يجعل ما أنفقه ذخرا له عنده، وأن يضاعف له الأجر والثواب، وأن يخلفه بخير في الدنيا والآخرة، وأن يجعل ما قدموا صدقة جارية يبقى آثارها ويدوم أجرها، وأن يتقبل منا ومنهم، إنه سميع مجيب.
1: الشيخ علي الجهني رئيس مجلس إدارة جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، شكرا جزيلا لكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. 8 صباحا إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الأمير تركي بن فيصل ينقل تعازي القيادة إلى أمير قطر في وفاة الشيخ حمد آل ثاني. وزير الداخلية يطلع على منظومة أمن الفعاليات الرياضية في إسبانيا. مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يشارك في الاجتماع بشأن المعادن الحرجة لانتقالات الطاقة. الشؤون الإسلامية تنظم فعالية اليوم المفتوح لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. اليوم تدشين منطقة لتفويج الشاحنات بسعة 40,000 شاحنة يوميا في ميناء جدة الإسلامي. اليوم انطلاق موسم العلا للفواكه الصيفية بهدف إبراز تنوع المنتجات الزراعية. اختتام فعاليات أسبوع العقاري والمقاولات بمنطقة عسير. وعلى الصعيد العربي والدولي، مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 25,000 وجبة غذائية في قطاع غزة. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروع العمليات الجراحية العاجلة في قطاع غزة. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 154 سلة غذائية في مدينة مزار شريف في أفغانستان. الدفاعات الكويتية تعترض 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة معادية. القوات الأمريكية تبدأ موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4829 قتيلا. موجزنا انتهى مستمعينا الكرام، والاختتام للتواصل معكم في رحلتنا الأثيرية المباشرة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
5: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني جزاه الله خيرا. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونذكر بموضوعنا في هذه الحلقة حول أطفالنا والصلابة النفسية، وأيضا سؤال حلقة اليوم نذكر به الموقف الذي كان في طفولتك علمك الكثير وأصبحت تعتمد بعد الله عز وجل على نفسك. شاركونا بآرائكم بتجاربكم، من كان أيضا لديه تجربة في تعزيز الصلابة النفسية لأطفاله يعني يتصل بنا حتى نستفيد جميعا من هذه التجربة. هذه أيضا مشاركة من أحد المستمعين الكرام، يقول: الصلابة النفسية هي قدرة الطفل على مواجهة المواقف الصعبة والتكيف معها بثقة وصبر دون أن يفقد الأمل أو الاستمرار في المحاولة، وهي مهارة يمكن تنميتها من خلال تشجيع الطفل وتعليمه تحمل المسؤولية ومنحه فرصة للتعلم من أخطائه وإشعاره بالأمان والدعم داخل الأسرة والمدرسة. شكرا جزيلا لأخينا على هذه المشاركة. معنا علي من بيشة، حياك الله يا علي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير يا علي.
3: صبحكم الله بالنور، حيا الله مشايخنا، الله يحفظكم ويكتب أجركم.
2: الله يحييك ويحفظك، تفضل.
3: علي غلاب من بيشة.
2: أنعم وأكرم يا أخي علي. علي غلاب، تفضل.
3: الله يحفظكم. أطفالنا لابد أن يتعلمون الانتظار.
2: كيف الانتظار؟
3: يعني لما يكون في دور مثلا ينتظر دوره، يعني ما يسابق حتى يأخذ حاجته قبل الناس يعني.
2: جميل.
3: وتعودوا تنزلوا عند محل مثلا بقالة أو مخبز أو شيء فيه دور حتى يتعلم ويكبر وعنده النجاح في العلاقة ويكون أهدى ونفسيته أصلب وأقوى، لأنه بينتظر دوره بعد ما يأخذ الناس. حتى في اللعبة عندنا في البيت، أعط إخوانك، أعط أخوك، لا، يأخذ دوره زي ما أخذوا إخوانه، وينتظر دوره بين إخوانه، ويستنى وقبل ما يأخذ الحاجة أيا كانت، وهذا يكون حجر أساس يعني في حياته قوي، ويجعله يسيطر على انفعالاته واندفاعاته ورغباته، ويتحمل الإحباط ومن غير ما ينهار. يعني ممكن ما تجيه الحاجة لكنه يتحمل أمام هذه الحياة، وما هو بلازم يأخذ كل حاجته بسرعة وفي وقتها الذي أراد. وهذه تنمي عنده الصلابة، هو مهارة المرونة، وأنه يتعلم أنه لا يجعل كل شيء يأتي متى الوقت الذي أراده هو.
2: أيه صحيح.
3: فيبدأ يخطط. صحيح. ويبدأ ينتظر ويتحمل، وأسأل الله أن يصلحنا لنا ولكم. وهذه تأتي مع دربة وهو طفل. صحيح. أنه ما هو كل شيء يأخذه في وقته، يتعلم الصبر والصلابة في الانتظار، وتكون علاقاته مع إخوانه ومع حياته المستقبلية أفضل.
2: صحيح.
3: والله يكتب أجركم.
2: أبو غلاب الله يجزاك خير، يعني لفت انتباهي كلامك الجميل الله يجزاك خير فيما يتعلق بتكليف الطفل بمهام تناسب سنه، وأيضا نعم. مراقبته، مثل لو نزلناه المخبز أو البقالة، يعني يكون عيوننا عليه داخل.
3: لا، نروح ننتظر. نعلمه الانتظار والدور، أنه لابد يأخذ دوره.
2: جميل.
3: حتى ما يتعدى على غيره.
2: صحيح. لا، أنا بس أقصد أنك حتى أنك تراقبه، لا قدر الله يصير له مثلا تعرض المكروه أو شيء. لكن أيضا في إشكالية أبو غلاب، أن البعض ربما يكلف الطفل بمهام أعلى من قدراته، بالتالي ربما هذه بدل ما يعني تزيد صلابته النفسية ممكن تكون لها شاشة نفسية.
3: شيخنا، الذين يقفزون بلا سلم غالبا ينتهون في الحضيض. النمو البطيء هو النمو.
2: صحيح.
3: العميق.
2: صحيح.
3: يعني تراقبوا وتكلفوا بأمور يعني تناسب.
2: صحيح. الله يعطيك العافية زميلنا أو المستمع الكريم علي غلاب، جزاك الله خير على هالمشاركة الجميلة والتي أضافت لنا الكثير في حلقتنا، وعنوان حلقتنا في هذا الصباح الجميل حول أطفالنا والصلابة النفسية.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. أسريات مع الدكتور فيصل الحليبي.
4: مسيرة السلام بين الزوجين تبدأ من طلاقة الوجه وبهاء المحية والتحية بالسلام والترحيب بالكلمات العذبة ذات الإيقاع الجذاب وتقديم الطرف الآخر للمكان الأنسب له وإشعاره بالأمان حينما جلس إليه والتقى به وغير ذلك مما يهيئ النفس ويريحها. كل ذلك جاءت به تعاليم الإسلام التي ينبغي على الزوجين ألا ينأيا عنها بحجج سقوط الكلفة بينهما أو تطاول العمر عليهما. ففي شأن البدء بالتحية قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. وفي شأن الرد عليها قال سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وفي شأن إفشائها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. وفي شأن أجرها ورد حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثون، أي من الحسنات، رواه الترمذي وحسنه. وفي السلام ضمان رباني من الله تعالى، وهل يشقى من ضمنه الله؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل، رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. أسرتكم سعيدة في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، شكرا للأستاذ فيصل الحليبي حول هذه الزاوية أسريات. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونذكر موضوعنا في هذه الحلقة حول الصلابة النفسية وأطفالنا. من أراد المشاركة كما قلنا، من كان لديه موقف في طفولته علمه الاعتماد على نفسه بعد الله، يعني يشاركنا بالاتصال حتى نستفيد جميعا. ومن أيضا من كان لديه بعض التجارب أو الممارسات التربوية مع أبنائه وبناته فيما يتعلق بتعزيز الصلابة النفسية، أيضا يشاركنا حتى نستفيد جميعا وحتى نتناقش في هذا الأمر وصولا لهذه الحلول الجميلة لتعزيز الصلابة النفسية لدى الأطفال. أيضا هذه مشاركة مستمعينا الكرام من أبو محمد سليمان الفريدي، يقول: الصلابة النفسية لدى الأطفال تساعدهم على التكيف النفسي مع ظروفهم الحياتية وكذلك التعايش معها، وهذا يجعلهم بإذن الله راضين بما لديهم من إمكانيات مادية، ويكون هذا داعم نفسي لهم في تحقيق طموحاتهم المستقبلية، وذلك بالاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه، ثم شق مسيرتهم وطريقهم في حياتهم العلمية والعملية بشكل إيجابي، وخاصة ممن فقد أحد والديه أو كلاهما. شكرا جزيلا لأخينا أبي محمد على هذه المشاركة. معنا أم خالد من الرياض، تفضل يا أم خالد.
5: السلام عليكم، صبحكم الله بالخير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أم خالد.
5: أنا يعني الأشياء اللي تعزز ثقة الطفل بنفسه وما يصيبه يعني صدمة، أنه إذا أخطأ في شيء خليه يعيد الكرة نفسها. يعني إحنا مرة كلفنا بنتنا بترتيب حجوزات المكة،
2: ماشي،
5: جهزنا بنطلع المطار، طلع الحج صباحي وحنا كنا بنطلع مسائي. طبعا تأثرت هي وانصدمت ان انا المسؤولة، وانا قال لها ابوها عيدي الحجز مرة ثانية انت، قالت ابد الا انت عيدي الحجز عشان ما في حد غيرك بيزبط لنا الحجز. فلما عادت يعني صار عندها ثقة بنفسها وصارت هي المسؤولة، ما شاء الله،
2: ما شاء الله تبارك الله. وما شاء الله الوالد يعني صراحة ذكي، ما شاء الله تبارك الله، بأنه يعني جعلها تعيد الحجز حتى تعزز ثقتها بنفسها.
5: أيوة. أي والله الآن هي المسؤولة عن كل حجز.
2: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله.
5: يعني أي سبحان الله، يعني هذه حركة حلوة أن الواحد يعزز في الطفل ثقة بنفسه بنفس الخطأ اللي سواه يعني.
2: صحيح، بس عاد الوالد المفروض يكافئها عادي ما دام هي مسؤوله الحجزات في العائله، يعني لازم يعطيها. الله يعطيك العافيه ام خالد، شكرا جزيلا لك واسعدتينا بهالاتصال. معنا الدكتور غانم، حياك الله دكتور. الدكتور غانم تفضل، حياك الله يا دكتور. طيب هذه ايضا مشاركه مستمعينا الكرام من اخينا، يقول: ما أجمل أن يكون هناك استعداد لتعزيز الصلابة النفسية للأطفال من خلال جعلهم يتكلمون وفي المجالس، وأيضا ما يمنع أن يتحدثوا ببعض القصص التي تناسب أعمارهم في مجلس العائلة. شكرا جزيلا لأخينا على هالمشاركة. معنا الدكتور غانم، حياك الله دكتور.
6: أهلا وسهلا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أجمل الأصوات الصباحية المتفائلة.
6: ما أجملك أنت واختيارك للموضوع الجميل.
2: الله يجزاك خير ويحفظك، حياك الله دكتور.
6: الله يحييك. أنا حقيقة استوقفني كلام اللي قبله أبو غلاف.
2: أي نعم.
6: فالصلابة النفسية هي ترتكز على ركائز، ثلاثة ركائز أساسية: الالتزام والتحكم والتحدي.
2: يا سلام.
6: هذه إذا توفرت في أي شخص يعني معناها شجاعة وحافز لتحويل الظروف العصيبة من المصائب إلى المحتمل إلى يعني فرص للنمو الشخصي. ما أجمل النمو الشخصي حقيقة. صحيح. فعلا يوم يقول يبدأ من سلم، يبدأ من الأساس، فهذا جانب ما أجمله. يعني يسعى الإنسان للدفاع إيش عن نفسه تجاه الضغوط والأزمات، الأشياء اللي نفسية خلال هذا الجانب شوف هجومي، بل بأن يحول الإنسان الصلب نفسيا على هذه الضغوط والأزمات إلى فرص للنمو الشخصي والتطوير والتحسين. حبيبنا
2: صحيح صحيح. يعني أقول دكتور، أمس يعني كان واحد يكلمني استغربت حقيقة، كانت بداياته الدراسية يعني متعثرة جدا، وما شاء الله تبارك الله واصل واخذ الدكتوراه ما شاء الله في مجال تقني، فيمكن هذه، وهو طبعا كانت البدايات المتعثرة وهو طفل، كان عنده بعض الظروف الاجتماعية وأيضا قلة ذات اليد لدى والده، لكن ما شاء الله تبارك الله بعدها انطلق وأخذ الدكتوراه ما شاء الله.
6: صحيح. وهذا دلالة على ماذا؟ اللي هو ارتباط بالنمو الشخصي الجميل اللي عاشه هذا هذا هذا الشخص، ثم يعني تقبل وتحمل ولعله ارتقى بنفسه في هذا الجزء الكبير من ما يتعلق بهذه الصلابة النفسية.
2: صحيح صحيح. الله يعطيك العافية دكتور، نورتنا، جزاك الله خير على هذه المشاركة. الله يحفظك يا دكتور وصباحك سعيد أنت وجميع المستمعين الكرام.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

0: سميع عليم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للقارئ عبد الحكيم الصافي، جزاه الله خيرا. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونتحدث حول أطفالنا والصلابة النفسية. وما شاء الله تبارك الله، يعني أيضا منذ صغري كنت يعني أتفاجأ بوجود بعض مثلا أبناء الحي، نعرف أن والده يعيش ما شاء الله بحبوحة في المال وفي سعة العيش، ومع ذلك أبنائه ما يبيعون يعني في الحراج أو في بعض الأماكن. واستشعرت بعد يعني الكبر أن الهدف من ذلك ليس كسب المال فحسب، وإنما تعزيز الصلابة النفسية وجعل هؤلاء يعتمدون بعد الله عز وجل على أنفسهم، لأن الأحوال في هذه الدنيا تحديدا تتقلب وتتغير. فجميل الإبن يكون لديه مهارة البيع والشراء وغيرها من المهارات الحياتية حتى يعتمد بعد الله عز وجل على نفسه في حال وجود أي طوارئ لا قدر الله. سعد مبارك يقول: الأطفال لا يتعلمون الملاءة النفسية من الكلام بل من العيش مع شخص يتمتع بها، فعلينا أن نبدأ بأنفسنا. وكان الهواء مباشرة الكرام. أولا شكرا جزيلا لأخينا سعد مبارك على هذه المشاركة. وكأن سعد مبارك يقول أن الوالدين قدوة، فإذا كان الوالدان لديهم الصلابة النفسية الكافية فسينقلونها بإذن الله عز وجل لأبنائهم وأطفالهم. وأجمل شيء في الصلابة النفسية ما يتعلق بالهدوء عند الحالات الطارئة في الحياة، ما يكون هناك انفعال أو إصدار قرارات ارتجالية، إنما الهدوء المنضبط الممنهج لحل مثل هذه المشكلات، وبالتالي يكون هناك تعزيز للصلابة النفسية عند الأطفال. هذه أيضا مشاركة من أخينا عبد العزيز الحسن يقول: الأطفال كالأغصان تنمو في ضوء الإيمان، ويشتد صرحهم باستقامة العيدان حولهم كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. شكرا جزيلا لأخينا عبد العزيز على هذه المشاركة. أيضا مشاركة مستمعينا الكرام تقول: الصباح الخير، صباحكم أمل جديد. الاعتماد على النفس بعد الله عز وجل أمر جميل وجدا يغنيك عن الحاجة للناس، الأمر الذي جعلنا نعتمد على أنفسنا بعد الله. ثقة الوالدين الكبيرة رحمهم الله أعطونا الثقة فأبدعنا في الاعتماد على أنفسنا بعد الله، والآن أنا فخورة بنفسي. ومن ضمن كلام الثقة اللي كانوا يقولون: أنت سيفنا، والحمد لله. فأنا أحن إلى الماضي، نقول: يا أختنا أم عمر، ادعوا لوالديك بالرحمة والمغفرة جزاهم الله خيرا، فقد يعني زودوك بعد توفيق الله عز وجل بهذه الصلابة النفسية. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أحد المستمعين يقول: أنا عندي صار عندي صلابة نفسية بعمر صغير من الصف الرابع والخامس الابتدائي، لأن أهلي ألبسوني الحجاب العباية والغطاء، والوالدة فرضت علي دخول المطبخ والطبخ. تحملت مسؤولية أختي الصغيرة بشكل رسمي، كان عمرها سنة، وذاكر لإخواني الرياضيات. ما أدري بالذات ليش الرياضيات يمكن فيها نوع من الصعوبة. هنا اعتمدت على نفسي بعد الله وصرت مصدر يعتمد عليه لإخواني وأخواتي بعد الله. شكرا جزيلا لأختنا سارة بنت محمد على هذه المشاركة. ودائما سبحان الله العظيم، تعويد الفتيات على المهارات الحياتية والمهارات المنزلية يجعلهن يعني بعد توفيق الله عز وجل ربات بيوت وزوجات ناجحات في حال وصولهن في مرحلة الكبر. فالله يوفقنا وإياكم وأجزاكم الله خيرا. أيضا أم أحمد من اليمن تقول: رسالة أمل في هذا الصباح الجميل: ثلاثة أشياء تعلم الاعتماد على النفس بعد الله عز وجل في الطفولة. المسؤولية الصغيرة، أنت مسؤول عن سريرك، أنت الذي يسقي الزرعها لما الأهل يعطوا الطفل مهمة خاصة به ويثق أنه يقدر، يحس ويشعر أنا أقدر، ومن هنا تبدأ الثقة. أنهم يجعلوه يخطئ ويتعلم الطفل، كل ما طاح شاله بيكبر ويخاف يطيح، فخله يعني يسقط ويقوم ويسقط ويقوم حتى يتعود. هذا فيما يتعلق في تعلمه للمشي. ولا تكون الصلابة النفسية لازم يكون الطفل عمره 10 سنوات أو 8 سنوات، ممكن نعلم الطفل الصلابة النفسية وحتى عمره 2 فيما يتعلق بالمشي، كما ذكرت أختنا الفاضلة أم أحمد، يعني بعض الآباء والأمهات إذا سقط الطفل قام ورفعوه وكذا، لا، اجعله حتى لو سقط يقوم من جديد، يحاول أن يعتمد على نفسه بعد الله في قومته وفي نهوضه من سقطته، لأن هذا يعطيه يعزز له هذه الأمور، أمور الصلابة النفسية وأمور كذلك تكرار المحاولة في حال الفشل لا قدر الله. أيضا كلمة جرب نفسك أول بدل تعال أسويها لك، تكون فكر إيش ممكن تسوي، حتى لو أخذت وقت أطول الطفل يطلع منها بمهارة، زائد إحساس بالإنجاز. وأنا أقول حتى إذا أعطيت الطفل لعبة هنا سيكون يعني الطفل في حالة من التأهب وفي حالة من يعني النمو النفسي العالي، فقل له أنت ركب البطاريات الخاصة بهذه اللعبة بنفسك، ستجده يعني يتوق كثيرا لذلك، لأنه يريد أن يشغل هذه اللعبة ويستمتع بها. فكذا يعني تستثمر مثل هذه اللحظات في تعويد الطفل على الاعتماد على نفسه بعد الله في ذلك. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة يقول: وحنا صغار يا ليت نكبر حتى نعيش بواقع ما نطوله، نسأل الله أن يطيل بعمرنا وعمرك على طاعة الله عز وجل. هذه أيضا مشاركة من أخينا أبي فراس يقول: الصلابة النفسية هي درع طفلك لمواجهة أعباء الحياة، تبنى بمنحه الأمان العاطفي وتشجيعه على تحمل الإحباط عند الفشل وتدريبه على حل مشكلاته بنفسه، بناء هذه المهارة يجعله قادرا على النهوض بعد كل تعثر. شكرا جزيلا لأخينا أبي فراس على هذه المشاركة. إذن مستمعينا الكرام، جزاكم الله خير على مثل هذه المشاركات الهادفة. أيضا لو مثلا أتى بعض الضيوف لابنك في المنزل الصغار، خصوصا في الإجازة الصيفية ربما يكون هناك يعني تبادل الزيارات بين الأسر فيما يتعلق بالأطفال، جميل أن تجعل الطفل يخطط لضيافة هؤلاء الأطفال، يخطط كذلك لوضع بعض ورسم بعض البرامج المناسبة لهؤلاء الأطفال الذين سيقضون عنده وقتا ممتعا، ما بين الألعاب، ما بين المسابقات، ما بين الفوائد، ما بين كذلك تجهيز الضيافة لهؤلاء الأطفال، تجعل هذا الطفل المستضيف، طفلك المستضيف لهم حاضرا في تجهيز مثل هذه الفعاليات حتى يعتمد بعد الله عز وجل على نفسه ويتشكل أيضا له هذه المهارة الجميلة. أيضا مستمعينا الكرام، من بين الأمور المهمة فيما يتعلق بتعزيز الصلابة النفسية للطفل، تكليفة مثلا برفع الأذان في حال ذهبتم إلى منتزه أو حتى في البرية، حتى في ظل وجود كبار من الأسرة، جميل أن تطلب من طفلك أو من ابنك خصوصا إذا كان في بداية مرحلة المراهقة أن يرفع الأذان بينهم، هذا أول فيه أجر وثواب من الله عز وجل، وتذكر الطفل بذلك، وفيه أيضا تعزيز للصلابة النفسية لهذا الطفل حتى إن شاء الله إذا كبر يكون من المؤذنين، ويكون لك أجر عظيم جدا لأنك عودت هذا الابن على هذا العمل الجليل وهذا الأمر الطيب، وهو رفع صوت الحق في هذه البرية. إذن مستمعينا الكرام، لعلنا قد وصلنا وإياكم لختام حلقتنا في هذا الصباح الجميل وفي ختام هذا الأسبوع، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين، ونتمنى لكم إن شاء الله إجازة سعيدة، إجازة نهاية أسبوع سعيدة مفعمة بذكر الرحمن وصلة الأرحام والأوقات الممتعة مع أطفالكم، دمتم بحفظ الله ورعايته، ويوم جميل جديد مفعم بالحيوية والنشاط والتفاؤل والإنجاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
1: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
2: ناهضين لتحقيق الأحلام،
1: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
2: فالسلام عليكم.
1: السلام عليكم. اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم.
6: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي البقرة وآل عمران.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما

تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم

هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

الله الملك أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر

وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت

انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ

ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء

ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى

الله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا

ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

مما أخرجنا لكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث

اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

الله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم

ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.

يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا

تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين

خيرًا إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى

يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه.

من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة

الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي البقرة وآل عمران.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
3: نور على الدرب.
2: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
4: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
2: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
5: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
6: وقرآن الفجر.
5: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
6: من محراب صلاة الفجر.
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
4: ناشئ في رحاب الحرمين.
7: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، حياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. هذه الحلقة أسعد بصحبة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، وباسمكم أيها الكرام أرحب به، فحياكم الله معالي الشيخ.
2: وأنتم أخي حياكم الله وبارك فيكم ونفع بكم، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا.
1: اللهم أمين، حياكم الله. واستهل هذه الحلقة بهذا السؤال معالي الشيخ. يقول فيه السائل، يسأل عن تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وما هي طبيعة الأسئلة المنهي عنها في هذه الآية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الآية وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، تنهى المؤمنين عن الأسئلة العبثية التي لا داعي لها، فكل سؤال لا طائل من ورائه، سواء كان غلوطة أو تعنت أو تعجيز أو اعتراض أو افتراض لا يدعو إلى طلب علم، وكذلك كل سؤال سخرية أو استهزاء أو لمس، أو كل سؤال عن شيء ليس من وراء معرفة جوابه نفع وإنما مضرة ظاهرة، كل هذه الأسئلة داخلة في النهي في هذه الآية. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ورد من ضمن هذه المنهيات كثرة السؤال، وقال صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولو نظرنا إلى الآن التشددات التي تخرج في الأنظمة نجد أنها تأتي علاجا لتهورات أو عمل غير محسوب يعمله بعض الناس، فتضطر الإدارة إلى وضع نظام صارم يقطع الطريق على هذا وأمثاله، فيشق على الناس بهذا العمل، وحينئذ يكون هذا الإنسان قد عذب المسلمون بسببه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. متفق عليه. وقد نبه الله تعالى المسلمين على أعمال كانت غير محسوبة للأمم السابقة، فقال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقصة بني إسرائيل مع كثرة الأسئلة في ذبح البقرة يعرفها كل أحد، فإنه لو لم يشقوا على أنفسهم بالأسئلة التي لا طائل من تحتها لو أخذوا أي بقرة وذبحوها بعد الأمر أجزأت، لكنهم شددوا فشدد عليهم. وقد ذكر المفسرون في أسباب نزول هذه الآية التي وردت في السؤال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قالوا إنها في الأسئلة التي تثير الشبهات والشكوك في الدين، وقد توصل ببعض الناس إلى الكفر، نسأل الله تعالى السلامة، أو أسئلة تجلب المشقة في التكاليف على المسلمين، مثل ما ورد عن بعض الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرهم بأن الله فرض عليهم الحج، قال الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادها، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادها، فقال صلى الله عليه وسلم: من السائل؟ قالوا: فلان. قال: والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع، إذا قال شيء وجب العمل به. قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت عليكم ما أطقتموه، ولو تركتموه لكفرتم. فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وينبغي لنا أن نعرف أن الله فتح باب السؤال للعلم والبحث والاسترشاد، وأن هذا مما وردت النصوص القرآنية به. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ووردت أسئلة كثيرة في القرآن: يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن ما ينفقون، إلى غير ذلك من الأسئلة التي وردت وأجابها القرآن واعتبرت سبيلا من طرق العلم. فقيل الأسئلة والاستفتاءات الموجودة كلها من طرق العلم المحمودة. أما التكلف والتعنت في الأسئلة فلا يجوز. قال عمر رضي الله عنه: نهينا عن التكلف. رواه البخاري.
1: نعم، أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا الأخ السائل عبد الله أبو عبد المحسن يسأل يقول: إذا توفي الزوج وهو تارك للصلاة هل تجب على زوجته العدة كالمعتاد؟
2: نسأل الله العافية إخواني والسلامة. مسلم ويترك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ويقول الله تعالى عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. السؤال هذا الذي ورد اختلف العلماء فيه. أكثر العلماء يرون أنها زوجته وأنها تعتد وتأخذ نصيبها من الإرث. ويرى بعض العلماء أنه كافر وأنه لا يجوز لزوجته أن تعتد عليه ولا أن تأخذ من إرثه، لكن حقيقة إن كانت قد طلبت فراقه وقدمت والقضية ماشية ومقبولة قضاء فحينئذ لا تأخذ منه، لا تأخذ من ماله، ومال هذا الرجل لا بركة فيه. أما إذا كانت جالسة معه في البيت تربي أولادها وتقوم بشؤون بيتها وكذا فتأخذ الميراث الذي كتب الله لها، لأنه إن كان لا يصلي إلا أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وغالب هؤلاء يصلون الجمعة وبعضهم أيضا يصلي الأعياد الشعائر الظاهرة، ولكن نسأل الله أن يهديهم وأن يفتح على قلوبهم وأن لا يسيء خاتمتهم. ما رأيك لو مات وهو لم يصلي؟ كيف ترى مستقبله؟ الناس يشفعون له في المسجد يصلون عليه صلاة الجنازة اللهم اغفر له وارحمه، وهو مثل ما قال أحد الآباء لما قيل له صل على ابنك، قال لا، كنت طول الوقت أطلب منه أن يذهب معي للمسجد يصلي ويرفض، فلما مات الآن أروح أدخل في المسجد؟ لا، هو عندي لا يستحق أن يدخل المسجد. نعم.
1: أحسن الله إليكم علي الشيخ، بارك الله في علمكم. هذا الأخ السائل يقول: رجل رضعت زوجته من جدته في صغره ولديهم أطفال الآن، ولم يعلم بهذا الرضاع إلا مؤخرا، فما حكم استمرار زواجهما؟
2: ما دامت زوجته رضعت من جدته، فإن كانت جدته لأبيه فهي عمته، وإن كانت جدته لأمه فهي خالته، وحينئذ لا يجوز بقاءها معه، ويعتبر العقد مفسوخا لا تحتاج إلى طلاق. لكن لو زاروا القاضي وتحدثوا معه لتوثيق هذا الأمر كان ذلك أحسن، لأنها الآن ربما تكون مضافة معه في بطاقته، وربما أيضا يا أخي أنها تحتاج بعد فراقه إلى الضمان الاجتماعي أو أي من الأشياء التي تكون لها لو لم تكن زوج. فلهذا يا أحبابي نؤكد على الذهاب للمحكمة لإنهاء الزواج، لإنهاء الزواج. نعم
1: نعم. شيخ عبد الله، الضابط في الرضاعة يعني ربما هناك اختلاف، هل هي أرباع أو متواصلة أو متقطعة؟
2: المالكية والحنفية يرون أنها رضعة واحدة والظاهرية تكفي، والحنابلة يرون أنها خمس رضعات، لكن يرون أن الرضعة هي أن يمص الثدي ثم يتركه من نفسه، فإذا عاد اعتبرت رضعة ثانية. أما الشافعي فيعتبر الرضعة الوجبة، إذا شرب حليب وجبه وانتهى تعتبر هذه رضعة. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذا الأخ الكريم يسأل يقول: هل يشعر الميت بأهله الأحياء، وهل يصل إليه أجر ما يقدمونه له؟
2: نعم، الميت يشعر، ومن ذلك أنه يشعر في سكرات الموت ويرى الملائكة الذين يأتون، ويشعر بأهله عند الدفن، ويسمع قرع نعال من دفنوه إذا رجعوا، ويشعر بمن يأتيه ويسلم عليه. فعلى المسلم يا إخواني أن يستعد للدار الآخرة، وأن يكون سببا في معرفة وثيقة يدعى له بها، يدعى له بها. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير. هذا الأخ السائل يقول: صمت يومين قضاء من رمضان في عاشوراء، هل يصح ذلك عن القضاء وعاشوراء معا؟
2: يا إخواني، العمل ما يصح عن فريضة ونافلة. يعني هذا الآن هو يريد أن يصوم فريضة قضاء، ويريد أيضا أن يجعله نافلة متميزة وهي صيام عاشوراء. فإذا نوى فريضة ذهب فريضة وبرئت ذمته، وإن نوى عاشوراء فهو سنة وتبقى الفريضة حتى يؤديها بعد ذلك. أما أن يجعل صيام اليومين عن عاشوراء وعن قضاء رمضان فلا ينفعه ذلك.
1: نعم، أحسن الله إليكم. من الأسئلة هذا الأخ المستمع يسأل يقول: ما حكم الصلاة بالثياب المقطعة التي بها تمزق أو عيوب؟
2: المسلمون في كل عصر عندهم فقراء وفيهم فقراء، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فقراء، وفي زمننا هذا فقراء، وفي كل زمن. ومن لم يجد ما يستر عورته يكفيه ما يجد حتى يصلي، ولكن البحث عن ما يستر عوره واجب، البحث عنه واجب. فإذا كان عند الرجل ما يستر عورته فهذه هي الزينة التي قال الله تعالى فيها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة استروا عوراتكم. فالعورة سترها واجب في الصلاة، لكن الشقوق البسيطة والحاجات السهلة مثل هذه لا تضر، لأن الإنسان إذا وجد شيئا يكفيه يكفيه. ونحن قرأنا في كلام ابن تيمية رحمه الله في المسح على الخفاف المشقوقة، فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الصحابة كان فيهم فقراء ولم يكونوا يجدون الخفاف السالمة من الشقوق، بل كانوا يصلون بخفافهم ما دامت تسمى خفاف ولو كان فيها شق. فما دامت الثياب تسمى ثياب ولو فيها شق فإنه يجوز حينئذ الصلاة فيها.
1: نعم شيخ عبد الله، بعض الشباب يعني يمكن يلبس الثياب المقطعة من باب الموضة.
2: ما يجوز يا إخواني، ستر العورة واجب، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة وتغطية أحد العاتقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لكن سبحان الله، هذه الموضة الآن الله يقول: أما بنعمة ربك فحدث، وهؤلاء يعودون إلى الثياب المقطعة. نعم،
1: الله المستعان. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بارك الله في علمكم. إذن أيها الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه الكريم نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك الله في علمكم.
2: وأنتم أخي بارك الله فيكم ونفع بكم، والله تعالى أسأل أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح قلوبنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لوالدينا، وأصلح زوجاتنا وذرياتنا، واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا صالحا. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534 700 700. في الختام تقبلوا تحية مسجل هذه الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولنا إن شاء الله موعد آخر معكم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الأنعام

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الأنعام.
1: علوم القرآن.

0: علوم القرآن
1: المحكم والمتشابه. تختلف قوى البشر ومداركهم العقلية كما تختلف قواهم ومداركهم الجسمية، فهناك من الأعمال ما يستطيع أن يفعله كل البشر، ومنها ما لا يستطيع فعله إلا الأقوياء منهم، ومنها ما لا يستطيع أحد من البشر فعله. وكذا في المدارك العقلية، هناك من المعاني ما يفهمه كل البشر، ومنها ما لا يفهمه إلا العلماء، ومنها ما لا يدرك المراد به أحد من البشر ولا يعلمه إلا الله. ومن معاني القرآن الكريم ما هو ظاهر الدلالة واضح المعنى، ومنه ما خفيت دلالته وغمض معناه. وقد تدبر العلماء في معاني الآيات القرآنية ودرسوا هذين النوعين في باب المحكم والمتشابه.
0: علوم القرآن.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
3: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. متفق عليه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. أخرجه البخاري.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة مريم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
4: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأ القرآن
2: يأتيكم كل أحد وثلاثاء
4: عند 4:20 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: ونزلناه تنزيلا.
5: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
2: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
8: ناشئ في رحاب الحرمين.
9: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
8: ناشئ في رحاب الحرمين.
10: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
8: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين. تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا من مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم نقدم لكم هذه الحلقة المباركة من برنامجكم ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين. هذه الحلقة مستمعينا الكرام تأتيكم بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام بالترحيب بالمقرئ معنا في هذه الحلقة الشيخ عبد الله بن محمد بن عفيف. حياكم الله شيخ عبد الله.
12: الله يحييك بك.
11: نتحول بكم مستمعينا الكرام للحافظ معنا في هذه الحلقة، وهو أحد منسوبي حلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. عرف باسمك أخي الكريم.
13: الطالب مصلح بن حسن القحطاني.
11: وكم العمر؟
13: 14 عاما.
11: وكم تحفظ من كتاب الله؟
13: 11 جزءا.
11: ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله جل وعلا أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم واتلو علينا مما تحفظ.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فجعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن رب

0: الموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
1: ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله على هذا الترتيل الطيب المبارك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلك ممن يرتقي بهذا القرآن العظيم درجات الجنة، اللهم أمين. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ الفاضل معنا في هذه الحلقة، عبد الله بن محمد بن عفيف المقرئ بحلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، للتعليق على تلاوة الطالب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بارك الله فيك أخي عبد العزيز، ونسأل الله عز وجل أن يفتح عليك فتوح العارفين وأن يعلمك معاني الكتاب العزيز.
1: نعم، لعلكم شيخنا أن توجهوا للطالب سؤالا في حكم تجويدي.
2: نعم، في قول الله سبحانه وتعالى شاكرا لأنعمه، ما الحكم التجويدي؟
3: تنوين أتى بعده حرف اللام فالحكم إدغام بغير غن.
2: أحسنت بارك الله فيك، فتح الله عليك.
1: ولو أسعدتمونا أيضا بتوجيه سؤال للطالب في غريب القرآن الكريم.
2: قال الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة، ما معنى أمة؟
3: أي كان جامعا لخصال الخير.
2: نعم أحسنت بارك الله فيك، فتح الله عليك.
1: إذن مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم في هذا البرنامج ناشئ في رحاب القرآن الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.
4: ناشئ في رحاب الحرمين.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، لازلنا نتواصل وإياكم في هذا البرنامج المبارك ناشئ في رحاب القرآن الكريم. هذه الحلقات تأتيكم من مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. نرحب من جديد بالمقرئ معنا في هذه الحلقة الشيخ عبد الله بن محمد بن عفيف، حياكم الله شيخ عبد الله.
2: الله يحييك بارك فيك.
1: نتحول بكم مستمعينا الكرام للحافظ معنا في هذه الحلقة، عرف باسمك أخي الكريم.
5: الطالب أنس يحيى بن سعيد عسيري.
1: حياك الله يا أنس، وكم تحفظ؟
5: 13 جزءا.
1: وكم العمر؟
5: 13 عاما.
1: نسأل الله عز وجل أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله جل وعلا واتل علينا مما تحفظ.

الخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلون

0: ولباسهم فيها حرير.
1: ما شاء الله تبارك الله يا أنس على هذا الترتيل الطيب. ونتحول بكم ومستمعينا الكرام للمقرئ معنا في هذه الحلقة الشيخ عبد الله بن محمد بن عفيف للتعليق على تلاوة الطالب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك أخي الطالب، ونسأل الله عز وجل أن يفتح عليك فتوح العارفين. تلاوة مميزة جميلة جدا، لكن ينبغي أن تركز على أماكن الوقف والابتداء، وتراجع نفسك في أخذ النفس حتى تتم المعنى. بارك الله فيك، أحسنت.
1: جزاكم الله شيخ عبدالله. لعلكم توجهوا للطالب سؤالا في حكم تجويدي.
2: نعم، في قول الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناه، ما الحكم التجويدي فيه؟ وأنفقوا
0: نون ساكنة أتى بعدها حرف الفاء، فالحكم إخفاء حقيقي.
2: أحسنت.
1: ولعلكم أيضا شيخ عبدالله أن توجهوا للطالب سؤالا في غريب القرآن الكريم،
2: في قول الله سبحانه وتعالى: يحلون فيها، ما معنى يحلون؟
0: أي يلبسون.
2: نعم، أحسنت، بارك الله فيك.
1: شكر الله للحافظ معنا في هذه الحلقة، جزاه الله خيرا، وهو أنس بن يحيى عسيري. أيضا الشكر يتواصل للشيخ عبد الله بن محمد بن عفيف المقرئ بحلقات المسجد النبوي، الذي تفضل مشكورا مأجورا بالتعليق على تلاوة الحافظين معنا في هذه الحلقة. هذه الحلقة مستمعينا الكرام تأتيكم بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته. وهذه دعوة صادقة لكم من مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، بأن يجعل الله القرآن ربيع قلوبكم وجلاء همومكم وغمومكم. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية،
4: ناشئ في رحاب الحرمين. تنفيذ
5: أحمد بن محمد الرشيد.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الأنفال.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

كم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا

متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.

أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الأنفال.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: توقير العلماء وأهل الفضل. توقير العلماء والكبار وأهل الفضل من كمالات صفات الرجال، وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ومن الأحاديث عن ابن مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وعن سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلما فقال: تحلفون وتستحقون قاتلكم. وذكر تمام الحديث. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود بسند حسن.
3: قرآنا عجبا.

0: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. متى صلح قلبك وصلح عملك فزت بالنجاة والسلامة وكنت في المنزلة العالية عند ربك عز وجل، ومتى خبث قلبك وخبث عملك بؤت بالعاقبة الوخيمة وصارت منزلته عند الله شر منزلة. ومن أعظم أسباب طهارة القلب وصلاحه الإكثار من ذكر الله كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، هذه أسباب صلاح القلب أيضا. وهكذا التوبة إلى الله من المعاصي من أعظم أسباب صلاح القلب، لأن المعاصي تمرض القلب وتضعفه وتقسيه، فإذا أكثر العبد من ذكر الله ومن قراءة القرآن وبدر بالتوبة طهر القلب وصلح واستقام أمره، وإذا تابع السيئات أظلم القلب وساءت حاله وقسى، وربما طبع عليه فلا يعقل بعد ذلك معروفا ولا منكرا، نسأل الله العافية.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الاف ام بريدة 93.2، 93.2 ضرية مسكة 90، قبه 90.5، الرس 99.4، على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة الأحزاب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة الأحزاب.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الأعراف.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا

وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم

لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ

تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الأعراف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. والعتل الغليظ الجافي. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. وعنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا، ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليه، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. وأصحاب الجد هم أهل الحظ والغنى. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

0: اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة المؤمنون.
2: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة النمل.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة هود.

0: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة هود.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: إذا أنعم الله على قوم بنعم ثم لم يشكروه عليها بل بارزوه بالعصيان، فاعلم أن الله أراد أن يسلبهم إياها ويبدلها بالنقم. من عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، أجارنا الله منها. لا يسلب الله أحدا نعمته إلا بعد أن يغير العبد نيته ويبدل سلوكه وأفعاله، فإن الله يعلم خفايا النفوس وتقلبات الأحوال.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.

0: الرب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
3: موجز لأهم وآخر أنباء الخميس ثاني أيام صفر من السنة الهجرية 48 و400 وألف، على قراءته عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. مندوب المملكة يشارك في اجتماع بشأن المعادن الحرجة بنيويورك. الشؤون الإسلامية تنظم فعالية اليوم المفتوح لضيوف خادم الحرمين للعمرة. السودان تدين الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي على المملكة. الكويت تعلن التصدي لهجمات إيرانية بطائرات مسيرة معادية. الجيش الأردني يعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي أردنية دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية. مدينة الملك عبد العزيز الطبية تكشف سبب تعطل أنظمة التبريد في مرافقها. مركز الملك سلمان ينفذ مشروع العمليات الجراحية العاجلة في قطاع غزة. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة. بدعم سعودي

0: تعليم مرافق ومعدات زراعية لإنتاج القمح في ريف حلب. وأخيرا في هذا الموجز، القيادة المركزية الأمريكية تعلن ضرب مراكز قيادة إيرانية وتعطيل ناقلة نفط. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. تقبلوا في الختام تحية الزميل المنفذ الفترة محمد بن سعيد الغامدي. في أمان الله.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: مجالس العقيدة.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
0: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية.

0: مجالس العقيدة،
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا وأهلا بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة. ويسعدني أن أرحب بأخوي الدكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فمرحبا وأهلا.
3: حياكم الله شيخنا.
4: الله يحييكم شيخنا. أحسن الله إليكم، انتهينا فيما مضى من الكلام عن ثلاثة موضوعات في مباحث اليوم الآخر، وهي الاحتضار والموت والروح، فلعلنا نبدأ حلقتنا هذا اليوم بالكلام عن الموضوع الرابع، وهو ضمة القبر.
2: نعم، بارك الله فيكم. تذكرون أنه ذكر في حلقة ماضية أن مبحث البرزخ الذي هو أحد الموضوعات الثلاثة الكبرى التي تنتظم أصل اليوم الآخر، وذكر هناك فيما أذكر أنه يندرج تحت هذا الموضوع، أعني موضوع البرزخ، ثلاثة موضوعات فرعية، وهي ضمة القبر وفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. ونبدأ بعون الله عز وجل عن الأول منها، وهو ضمة القبر.
3: صلى الله عليكم، وما المراد بها؟ وهل هي ضمة أم ضغطة؟
2: ضمة القبر أو ضغطة القبر هما شيء واحد، يعني جاءت الأحاديث بهذه وبهذه، والمراد بها التقاء جانبي القبر على جسد الميت. وهذه مسألة دلت عليها السنة وانفردت بها عن القرآن، والكل عندنا وحي مقبول.
3: وما الدليل عليها؟
2: جاءت في هذا الباب أحاديث عدة، منها ما أخرج أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة، ولو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ. وهذا الحديث قال الذهبي في السير إسناده قوي، وقال العراقي إسناده جيد. وما ورد في ضمة سعد رضي الله عنه جاءت فيها أحاديث عدة عن عدد من الصحابة. ومن الأدلة أيضا ما أخرج الضياء في المختارة والطبراني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صبي أو صبية فقال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. وهذا الحديث صححه ابن حجر، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله موثوقون. ورجح أبو حاتم والدارقطني إرساله. وفي الباب أحاديث أخرى أيضا، منها حديث البراء الطويل في مسند أحمد، وهو أصل في مسائل البرزخ. ولما ذكر مساءلة الكافر قال: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وعلى كل حال، قد ساق ابن رجب رحمه الله في كتابه أهوال القبور، وكذا السيوطي في كتابه شرح الصدور، أحاديث أخرى في هذا المعنى. ومن نظر إلى مجموع ما ورد في هذا الباب فإنه سيتبين له أن ضمة القبر ثابتة لا ريب في ذلك.
4: وما المسائل التي تندرج تحت هذا الموضوع؟
2: عندنا في هذا الموضوع مسائل. الأولى: الفرق بين ضمة المؤمن وضمة الكافر. ضمة الكافر ضمة شديدة، وهي نوع من العذاب والعقاب، كما مر بنا آنفة: حتى تختلف أضلاعه، نسأل الله السلامة. وأما ضمة المؤمن فإنها دون ذلك لا شك. وفرق آخر، وهو أن ضمة الكافر مستمرة، وأما المؤمن فإنه يضم عليه القبر ثم يفسح عنه بعد ذلك. وقد نقل غير واحد من أهل العلم عن أبي القاسم السعدي أنه قال في كتابه الروح: لا ينجو من ضغطة القبر صالح ولا طالح. غير أن الفرق بين المسلم والكافر دوام الضغط للكافر، وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبره، ثم يعود إلى الانفساح له فيه. انتهى كلامه. المسألة الثانية: قرر بعض أهل العلم أن ضمة القبر للمؤمن كضمة الأم الشفيقة لابنها،
3: وهي جملة مشتهرة،
2: وهذا فيه نظر، فأين الشدة في ضم الأم؟ بل لا ألذ للابن من ضم أمه له. لكن الحديث الذي مر بنا فيه: ولو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد. والنجاة لا تكون من محبوب، النجاة لا تكون إلا من مرهوب. قال أهل اللغة كما في تاج العروس وغيره: النجاة الخلاص مما فيه المخافة ونظيرها السلامة.
4: أحسن الله إليكم، وبأي شيء استدل القائلون بهذه المقالة؟
2: استدلوا بحديث عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، والشاهد منه: وإن ضغطة القبر على المؤمن كالأم الشفيقة، يشكو إليها ابنها الصداع فتغمز رأسه غمزا رفيقة. والحديث أخرجه البيهقي في كتابه إثبات عذاب القبر. لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت، هذا أولا. وثانيا هو مخالف لما هو أصح منه كما مضى. ظاهر السنة الصحيحة يدل على أن المقام مقام شدة وكرب، فالنجاة لا تكون إلا من عسير كما تقدم. وأما ضمة المؤمن فإنها مما يؤنس له ويلتذ به، ولذا كان السلف يحملون هما لهذا الموقف. في تاريخ دمشق لابن عساكر أن نافعا مولى ابن عمر رضي الله عنه رحم الله نافعا لما حضرته الوفاة جعل يبكي، فقيل له ما يبكيك؟ قال ذكرت سعدا وضاطة القبر. وها هنا كلمة حسنة للذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا، وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه وألم سؤاله في قبره وامتحانه وألم تأثره ببكاء أهله عليه وألم قيامه من قبره وألم الموقف وهوله وألم الورود على النار ونحو ذلك. فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد، وما هي من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم قط، ولكن العبد التقي يرفق الله به في بعض ذلك أو كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. إلى أن قال كأنك يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول في الدارين ولا روع ولا ألم ولا خوف، سر ربك العافية وأن يحشرنا في زمرة سعد. فهذا كلام حسن ويبين حقيقة المقام، وأن هذه الضمة نوع من الكرب والشدة. وإذا أصابت سعدا رضي الله عنه وهو هو، فكيف بمن دونه؟ والله المستعان.
3: حسن الله عليكم. وما يروى من أن سبب الضمة لسعد رضي الله عنه تقصيره في الطهارة؟
2: روي في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل سعد بن معاذ عن سبب ضمة القبر، فذكروا أنه كان يقصر في طهوره كما عند ابن سعد في الطبقات وغيره، ولكن هذا لا يثبت فيه إسناد. كل ما جاء في هذا فهو ضعيف لا يصح، والنكارة فيه ظاهرة. فهذا الذي روي مخالف للأحاديث الصحيحة، لأن الحديث السابق الذي مضى في أول الحلقة يدل على منقبة لسعد رضي الله عنه، ليس كذلك؟ هو دليل على مكانته الرفيعة، وأنه لا ينجو أحد حتى سعد ذو المنزلة الرفيعة. لكن هذا الحديث الذي يروى فيه بيان عقوبة له، هذا أولا. وثانيا أن هذا المروي الضعيف يدل على أن الضمة خاصة بسعد، بينما الأحاديث الصحيحة تدل على أن الضمة ماذا؟

0: عامة للجميع، فهل سيقال حينها كل الناس مقصرون في طهارتهم؟ وأمر ثالث، أنه لا يصح في هذا الباب شيء، كل ما روي في هذا فإنه ضعيف لا يصح. المسألة الرابعة، روي في حديث أن من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره وأمن من ضغطة القبر، وهذا الحديث قد أخرجه الطبراني فيما أعلم، وعليه فلا يستثنى أحد من ضمة القبر، والله أعلم.
1: أحسن الله عليكم، هل ننتقل إلى الموضوع الخامس من مباحث اليوم الآخر وهو فتنة القبر؟
0: نعم، فتنة القبر وما أدراك ما هذا الأمر العظيم، وعندنا في هذا الموضوع مسائل. المسألة الأولى، تعريف فتنة القبر. فتنة القبر هي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الثانية فالأدلة على فتنة القبر، هذا الموضوع قد دلت عليه أدلة عدة من الكتاب والسنة. أما من كتاب الله فقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. موضع الشاهد في الآية هو وفي الآخرة، وقد فسر هذه الآية أعظم مفسر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال نزلت في عذاب القبر، فيقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن أدلة السنة ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كما عند البخاري وغيره، قالت رضي الله عنها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، أي صاحوا وجزعوا جزعا عظيما. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. والأحاديث على كل حال في فتنة القبر متواترة، كما نص على هذا غير واحد من أهل العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، فقد جاءت هذه الأحاديث من رواية 26 من الصحابة رضي الله عنهم أو أكثر. المسألة الثالثة، هل فتنة القبر عامة لجميع الأمم أم هي خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ للناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن الفتنة عامة، فكل الأمم تفتن في قبورها، وعلى هذا أكثر أهل العلم.
2: أحسن الله إليكم، وعلى هذا فكل أمة ستسأل عن نبيها ودينها، أليس كذلك؟
0: أحسنت يا دكتور. الله جل وعلا يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ويقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إذن كل أمة ستسأل عن نبيها وعن شريعته. القول الثاني أن الفتنة خاصة بهذه الأمة المحمدية. أما المذهب الثالث فهو التوقف، والصواب هو القول الأول، وقد ثبت في صحيح مسلم ما يدل على أن أهل الكتاب يفتنون. المسألة الرابعة، من يستثنى من فتنة القبر؟
1: أحسن الله عليكم، هذه مسألة مهمة، هل يستثنى من هذا الابتلاء العظيم أحد؟
0: قد دلت السنة النبوية على جملة ممن يستثنون من فتنة القبر. أولا الشهيد في سبيل الله، ويدل على هذا ما أخرج النسائي بإسناد صحيح أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، فقال صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. ثانيا من يموت مرابطا في سبيل الله.
2: أحسن الله إليكم، وما الرباط؟
0: الرباط ملازمة الثغور للدفاع عن بلاد المسلمين، فالذي يموت أثناء رباطه دل الدليل على أنه مستثنى من فتنة القبر. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. الشاهد وأمن الفتان، أي الملك الذي يفتنه. وفي رواية الترمذي للحديث ومن مات فيه وقي فتنة القبر. وعند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم كل الميت يختم على عمله.

0: إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. وفي رواية الترمذي لهذا الحديث: ويأمن من فتنة القبر. ثالثا، روي أن من يموت يوم الجمعة أو ليلتها يوقى من فتنة القبر. وفي هذا حديث أخرجه أحمد والترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه فتنة القبر. والحديث في ثبوته بحث، والترمذي قد أشار عقيب إخراجه أن فيه انقطاعا، وهكذا ضعفه طائفة من أهل العلم، ومن أهل العلم من صححه أو حسنه بمجموع طرقه وشواهده، والله أعلم.
1: أحسن الله عليكم. وهل الصغير والمجنون يفتنان؟
0: هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنهما يفتنان، ومنهم من قال لا يفتنان، ولعل الأقرب والله أعلم أنهما لا يفتنان، لأن الفتنة فرع عن التكليف، وهذان لا تكليف عليهما. وإن من البعد بمكان أن يقال لطفل أو مجنون ما جاء في حديث الصحيحين: ما كنت تقول في هذا الرجل. وبناء على هذا يكون قد مر علينا أولا وثانيا الشهيد والمرابط، فهذان قد ثبتت وقايتهما من الفتنة قطعا. ثالثا، من مات يوم الجمعة أو ليلتها، هذا نقول إن صح الحديث. ورابعا وخامسا، على القول الراجح نضيف الصغيرة والمجنون فصاروا خمسة.
2: أحسن الله إليكم. وماذا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟
0: تكلم في هذا أهل العلم واختلفوا، فأكثر أهل العلم على أن النبي، أعني أي نبي، لا يفتن، وذلك لأمرين: أولا أنه أرفع درجة من الشهيد والمرابط، وإذا كان لم يفتن لعلو منزلتهما فإن عنهما النبي، إذن لا مقارنة، فالنبي إذن أولى ألا يفتن. ثانيا أنه مسؤول عنه، فلا يكون هو مسؤولا، والله أعلم، وعلى هذا فيكون هو السادس.
1: وهل يفتن الكافر؟
0: ذهب الطائفة من العلماء إلى أن الكافر المظهر للكفر لا يفتن، بل يعذب مباشرة، وهذا ما ذهب إليه عبيد بن عمير رحمه الله، وهو أحد التابعين، كما أخرج عنه هذا عبد الرزاق في المصنف، ووافق على هذا بعض العلماء. فالفتنة عند هؤلاء للمسلم والمنافق دون الكافر المظهر للكفر. أما القول الثاني فهو قول الجمهور، وهو أن الكافر يفتن، وهذا هو الصواب. وفي البخاري والمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الفتنة: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت، إلى آخر الحديث. فهذا نص في فتنة الكافر. إذن على القول الصحيح الكافر يفتن، وليس معدودا في المستثنين من الفتنة. المسألة الخامسة: الملكان الموكلان بالفتنة. ثبت في السنة أن الملكين الموكلين بالفتنة هما المنكر والنكير، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم عند الترمذي بإسناد صحيح، وجاء وصفهما في هذا الحديث أنهما أسودان أزرقان. ونبه هنا إلى تنبيهين فيما يتعلق بملكي الفتنة. التنبيه الأول ما أسلفته في حلقة ماضية من أنه ذكر بعضهم أن الملكين اللذين يأتيان الكافر هما المنكر والنكير، أما المؤمن فيأتيه ملكان اسمهما المبشر والبشير، وهذا لا دليل عليه، بل المنكر والنكير يأتيان المؤمن والفاجر والكافر. التنبيه الثاني أننا نجد في بعض الروايات أتاه ملك أو جاءه ملك، هكذا بالإفراد، أي في بعض الأحاديث يذكر أن الذي يأتيه اثنان، وفي بعضها أن الذي يأتيه ملك.
2: هذا قد يستشكل، أحسن الله إليكم، فما الجواب عنه؟
0: الأجوبة عند أهل العلم عن هذا ثلاثة: الأول أن يقال إن هذا بحسب الأشخاص، فمن الأموات من يأتيه واحد، ومنهم من يأتيه اثنان. الجواب الثاني أن يأتي الميت ملكان، والذي يتولى السؤال واحد منهما، فالتثنية لمن يأتي والإفراد للسائل. الثالث أن رواية الإفراد يراد بها الجنس وليس العدد المحقق، أي يأتي من هو من جنس الملك، بغض النظر هل هو واحد أو اثنان أو أكثر، إذن الإفراد يراد به الجنس، والعلم عند الله عز وجل. المسألة السادسة: روي أن الفتنة تستمر 7 أيام، وهذا غير صحيح، وكل حديث جاء في هذا فإنه لا يصح، إنما هذا أمر غيبي الله أعلم كيف يكون. وقد جاء في هذا الذي ذكرت آثار عن بعض السلف، ومثل هذه الآثار لا تقوم بها حجة. المسألة السابعة: دل الدليل على أن الأموات ترجع إليهم عقولهم كما كانوا في الدنيا، فيجيبون بناء على هذا. ويدل عليه ما أخرج أحمد في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبور، فقال عمر رضي الله عنه: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، كهيئتكم اليوم. فقال عمر: بفيه الحجر. والحديث عند أحمد والطبراني في الكبير، وحسنه بعض أهل العلم. وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال الطبراني رجال الصحيح. كذلك جود إسناده المنذري. لكن ما مراد عمر رضي الله عنه بقوله بفيه الحجر؟ مراده أنني سأجيبه جوابا يسكته ويلزمه، وهذا يدل على عظيم إيمانه رضي الله عنه، وعلى أنه على استعداد لهذه الفتنة. المسألة الثامنة: أكثر الأحاديث فيها أن الأسئلة ثلاثة: سؤال عن الرب، سؤال عن الدين، وسؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في بعض الأحاديث ما يشعر بمخالفة ذلك، إما أن يكون الاختلاف في صيغة السؤال أو في عدد الأسئلة، حيث تجد في بعض الأحاديث مثلا أنه يذكر السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسب.
1: وما الجواب عن هذا الاختلاف أحسن الله إليكم؟
0: أحسن الأجوبة أن يقال إن هذا محمول على اختلاف الأشخاص، فمنهم من يسأل الأسئلة الثلاثة، ومنهم من يسأل أقل من ذلك. المهم أن أصل السؤال حاصل، وأن الفتنة واقعة. المسألة العاشرة: أحاديث الفتنة وما بعدها من العذاب والنعيم تدل على عود الروح للبدن، والأحاديث فيها أن الميت يوضع في قبره ثم يأتيه الملكان ويجلسانه أو يقعدانه، وهو يسمع كلام الملكين ويفهمه ويجيبهما. كل هذا يدل على أن الروح تعود إلى البدن، وهذا ما دل عليه حديث البراء الطويل صريحا، ففيه قوله صلى الله عليه وسلم: فتعاد روحه في بدنه، يعني إذا وضع في قبره. وهذا يجرنا إلى الكلام عن تعلقات الروح بالبدن.
2: أحسن الله إليكم، وهي مسألة غاية في الأهمية.
0: تعلقات الروح بالبدن خمسة: كل تعلق له ما يخصه ويختلف عن التعلق الآخر، والكيفية في غير هذا التعلق الذي نحن فيه، أعني التعلق الدنيوي، أقول كل ما سوى ذلك من الكيفيات الله أعلم به. وفهم هذه المسألة مهم جدا لتنحل وتزول إشكالات كثيرة. هذه التعلقات خمسة بينها ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح. أولا: التعلق الأول، حال كون الإنسان جنينا في بطن أمه، حيث يأتي الملك فينفخ في الجنين الروح، وذلك إذا مضى عليه 120 يوما. وهذا التعلق أضعف التعلقات، لأن حياة الجنين ها هنا متعلقة بحياة أمه، فهو تعلق فيه ضعف. التعلق الثاني: بعد خروج الإنسان من بطن أمه إذا خرج إلى وجه الأرض، هذا تعلق التكليف، هذا الذي نحن عليه الآن. هناك تعلق للروح بالبدن، وينبني على هذا حصول التكليف. التعلق الثالث: حال النوم، هذا تعلق مختلف، ليس هو التعلق الذي كان في حال اليقظة، ولذلك الروح في هذه الحال متصلة بالبدن من وجه، منفصلة من وجه آخر، ولذا كان النوم موتا أصغر ووفاة صغرى. التعلق الرابع: حال البرزخ، أي في القبر، وهذا الذي جاء في حديث البراء: فتعاد روحه في بدنه. هذا تعلق غيبي، ليس هو كالتعلق الدنيوي قطعة. لو كان التعلق كالتعلق الذي نحن فيه، لكان الإنسان إذا عادت روحه إلى بدنه وهو في قبره سيبقى مدة يسيرة ثم يموت مرة أخرى، أليس كذلك؟ لأن الله سبحانه جعل تعلق الروح بالبدن في الدنيا مرتبطا بسبب، وهو وجود الهواء. ولا هواء في القبر، فنحن إذن نقطع أن هذا تعلق آخر. وبناء عليه، الحياة البرزخية ليست هي الحياة الدنيوية، هي جنس آخر، كيفيتها الله أعلم بها. لم ينتقل أحد إلى تلك الحياة ثم عاد فحدثنا عن كيفيتها. ومما يدلك على أن الحياة البرزخية ليست من جنس الحياة الدنيوية أن الجسد في الأرض والروح مع اتصالها بالبدن تنعم في الجنة أو تعذب في النار، وكيفية هذا الله أعلم بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد وغيره: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. مع أن الروح قد عادت إلى البدن، ومع أن البدن في الأرض، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن روحه أنها تنعم في الجنة. كذلك في حديث سمرة عند البخاري في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم: قد رأى أصنافا ممن يعذبون في جهنم، والذي يعذب ها هنا هو الروح، مع كونها متصلة بالبدن. كيفية ذلك؟ الله أعلم بها. التعلق الخامس عند البعث، ويدل على هذا حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الذي ذكرته لك قبل قليل: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. وهذا التعلق يختلف عن التعلق البرزخي، وهو أكمل التعلقات، لأنه يرتبط به حياة أبدية إما في نعيم وإما في عذاب.
1: أحسن الله عليكم. يتلخص لنا أن تعلقات الروح بالبدن خمسة: حال كون الإنسان جنينا إذا نفخ الملك فيه الروح، وبعد الولادة، وحال النوم، وفي برزخ، ويوم القيامة.
0: أحسنتم يا دكتور. المسألة الحادية عشرة أخرج ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس، أي له مثلت الشمس عند غروبها، فيجلس يمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي. والحديث صححه ابن حبان وحسنه البوصيري صاحب الزوائد وغيرهما. وبوب عليه ابن حبان في صحيحه فقال: ذكر الأخبار بأن المسلم في قبره عند السؤال يمثل له النهار عند مغيربان الشمس، يعني عند الغروب. لاحظ معي هنا أنه يقول دعوني أصلي، يخاطب الملكين كما جاء هذا صريحا في غير هذه الرواية. وهذا بالله حديث عجيب، سبحان الله. قلب المؤمن انظر إذا كان معلقا بالصلاة لا هم له إلا فيها. تخيل المقام، مقام فزع عظيم، هو في قبره ويأتيه ملكان أسودان أسرقان، منكر ونكير، ومع ذلك قلبه معلق بالصلاة، يقول دعوني أصلي، سبحان الله. هذا شأن الراسخ في أدائها المداوم عليها، فهنيئا لأهل الصلاة. وقفت مليا عند هذا الحديث متعجبا: دعوني أصلي، مع كل ما في هذا المقام من كرب وشدة وفزع، ومع ذلك الصلاة هي الأهم. كأنه يقول لهم: ستسألون وأجيبكم لاحقا، لكن المهم الآن ألا تفوتني الصلاة. هذا شأن أهل الصلاة، فهنيئا لهم. المسألة الثانية عشرة: الشدة التي تكون في الفتنة من جهات عدة. أولا، أنه يأتي الميت ملكان لا يعرفان، لذا كان أحدهما المنكر والآخر النكير. ثانيا، وصفهما مخيف، أسودان أزرقان. ثالثا، أنهما ينتهرانه كما جاء في حديث البراء. إذن ليست المساءلة بلطافة، إنما بانتهار وإغلاظ. رابعا، أن معهما مطراقا، المطراق هو الذي يضرب به، في مسند أحمد بإسناد حسن. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معهما المطراق، قال بعض الصحابة: يا رسول الله، ومن منا يسأل وفي يد الملك المطراق إلا هبل عقله، يعني فزع حتى ذهب عقله. مقام عظيم، من يثبت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. خامسا، أن في السؤال صعوبة، بدليل أنك تجد أنهما يقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ لا يقولان له مثلا: ماذا كنت تقول في رسول الله؟ لا تلقين للجواب. هذا يدلك على أن المساءلة فيها صعوبة. سادسا، أن الشيطان يكون منه ما يكون من استزلال المؤمن وفتنته في تلك الحال. ولذلك كان السلف يستعيذون بالله للميت عند دفنه من الشيطان الرجيم. أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بسند جيد كما يقول ابن حجر عن عمرو بن مرة وهو أحد التابعين أنه قال: كانوا يستحبون إذا وضع الميت في القبر أن يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان. كانوا، هذا يتوارد على الصحابة والتابعين. ويؤيده ما في المصنف لابن أبي شيبة عن خيثمة ابن عبد الرحمن أحد التابعين رحمه الله أنه قال: كانوا يستحبون إذا وضعوا الميت في القبر أن يقولوا: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أجره من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن شر الشيطان. قال ابن حجر في فتح الباري، وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن سفيان الثوري أن الميت إذا سئل من ربك تراءى له الشيطان، فيشير إلى نفسه: إني أنا ربك. فلهذا ورد سؤال التثبت له حين يسأل. انتهى. إذن هذا كله يدل على أن الأمر عظيم جدا، ويكفينا وصف الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الفتنة بأنها مثل أو قريبة من فتنة الدجال. فتنة الدجال عظيمة، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال، فتنة القبر مثلها أو قريبة منها. إذن السعيد من استعد ما دام على وجه الأرض قبل أن ينتقل إلى باطنها، يستعد لذلك المقام بالجواب المسدد باعتقاده وقوله وعمله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. هذه مسائل ما ذكرت هنا من باب الثقافة، هذه مسائل واقعية ربما ليس بيننا وبين مباشرتها إلا أيام أو ربما ساعات، وحينها سنراها عين اليقين. ما ثبت في اليوم الآخر ليس نسج خيال ولا أساطير الأولين، هذا حق رب السماء، وكلنا سنمر عليه واحدا واحدا. السعيد من استعد، والكيس من أبصر العاقبة، والأحمق من عمي عنها. والله المستعان، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة،
4: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ رحمه الله من سورة الملك حتى سورة نوح.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الملك حتى سورة نوح.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة
3: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
2: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغامض.

0: من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض.

0: في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الإسراء.
2: طريق الخلاص.
3: ما من داء إلا وله دواء، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أأعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية الأولى، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل، أو لعدم قبول المحل المنفعل، أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء. وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح.
2: وآية لهم. آية لهم.
4: يقول الله عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. لنا وقفات مع هذه الآية الكريمة. الأولى: أن تقدر بشرا لأن لديه فرص عمل للتوظيف فهذا شيء، وأن يستحضر قلبك أن الله خلقك وأوجدك من العدم فتقدره فهذا شيء آخر. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم، وشتان بين من سهل عليك فرصة للعمل وبين من خلقك وأوجدك من العدم. الثانية: أن يكون لك تقدير لمن يعتنون بمزارعهم وماشيتهم حتى تجني منهم ما تحتاجه من المأكول والمشروب فهذا شيء، وأن يستحضر قلبك أن الله هو زارع هذه الأشجار وموجدها وموجد غيرها من النعم فتقدره فهذا شيء آخر. ثم رزقكم، شتان بين من يحرث الأرض وبين من ينبت الزرع ويكرمنا ويجود علينا بكافة أنواع النعم. الثالثة: أن تقدر من قد يتسبب لك بضرر فتحتاط له وتحذر منه هذا شيء، وأن يستحضر قلبك أن الله تعالى هو وحده الذي يميتك في أجل محتوم فتقدره فهذا شيء آخر. ثم يميتكم، وشتان بين من قد يتسبب في إيقاع الضرر بك وبين من هو قادر على إماتتك وحرمانك من الحياة كلها. الرابعة: أن تقدر الطب والأطباء الذين يصفون لك الدواء هذا شيء، وأن يستحضر قلبك أن الله جل وتعالى سيحييك بعد أن أماتك فتقدره فهذا شيء آخر. قال تعالى: ثم يحييكم، شتان بين من جعله الله سببا في شفاء الناس وبين من له القدرة على إحيائك بعد إماتتك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة القصص.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة القصص.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
4: محاضرة الأسبوع. محاضرة
5: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: ونزلناه تنزيلا.
1: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
0: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
3: ونزلناه تنزيلا.
0: إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ
4: أحمد بن محمد الرشيد.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق الآيتين 31 و 32 من سورة آل عمران، ونستهل الحلقة بتلاوتهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الأكارم، نقف مع معاني بعض الكلمات في هاتين الآيتين الكريمتين: تحبون، محبة العبد لله، محبة العبد لله، ميل النفس إلى ما يطلبه ربه والتقرب إليه بطاعته. فاتبعوني فاقتدوا بي وأطيعوني. يحببكم، المحبة نقيض الكره والبغض، وصفة المحبة ثابتة لله على ما يليق به سبحانه. ويغفر، أي ويستر ويعفو ويمحو. غفور، صفة لله سبحانه، والغفور هو الذي تكثر منه المغفرة. رحيم، صفة لله سبحانه، والرحيم الذي يرحم المؤمنين في الآخرة. تولوا، أي أعرضوا. أحبتنا الكرام، نستعرض بعض ما جاء في تفسير ابن كثير لهاتين الآيتين الكريمتين. هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم قال تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي باتباعكم الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل لكم هذا كله من بركة سفارته. ثم قال تعالى آمرا لكل أحد من خاص وعام: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا، أي تخالفوا عن أمره، فإن الله لا يحب الكافرين، فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك. وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه والدخول في طاعته واتباع شريعته، كما في قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال علي بن أبي طالب وابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وجاء في تفسير السعدي لقوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، هذا أمر من الله تعالى لعباده بأعم الأوامر، وهو طاعته وطاعة رسوله التي يدخل بها الإيمان والتوحيد، وما هو من فروع ذلك من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، بل يدخل في طاعته وطاعة رسوله اجتناب ما نهى عنه، لأن اجتنابه امتثالا لأمر الله هو من طاعته، فمن أطاع الله ورسوله فأولئك هم المفلحون. فإن تولوا، أي أعرضوا عن طاعة الله ورسوله، فليس ثم أمر يرجعون إليه إلا الكفر وطاعة كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فلهذا قال: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم أشد العقوبة. وكأن في هذه الآية الكريمة بيانا وتفسيرا لاتباع رسوله، وأن ذلك بطاعة الله وطاعة رسوله، هذا هو الاتباع الحقيقي. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هدايات هاتين الآيتين الكريمتين. دعوى محبة الله عز وجل تحتاج إلى الدليل، ودليل ذلك هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المدعي للمحبة متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صادق في دعوى محبته لله. الآيات والأحاديث مستفيضة باقتران طاعة الله عز وجل بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الرحمة المهداة، وبه أخرجنا الله من الضلالة إلى الهدى، ولا طريق لمرضات الله وجنته إلا بطاعته واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا. إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة الدخان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة الدخان.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم والقسوة، والغفلة والعيلة، والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر، والفسوق والشقاق والنفاق، والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، والجنون والجذام، والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل، وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الحجر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الحجر.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة،

الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد الذين يقولون

الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني
إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن

0: إليكم مستمعين الكرام بعضاً مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. تعاهد المساجد ودوام ملازمتها بالطاعة تشهد على إيمان المرء، كما تعينه على تجويد صلاته، وتسهل عليه بذل ماله، وتغرس فيه تقديم مراد الله وخشيته على كل مراد. المساجد بيوت الله، فلا يحق أن يدعى فيها سواه، فمن دعا فيها صالحاً أو ولياً واستغاث به فقد تعدى على ربه في بيته، وهذا من أبشع سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. ربط الله عمارة المسجد بالإيمان، فمن عمر المساجد فلنحسن به الظن حتى يظهر منه خلاف ذلك. لا تجعل خشيتك إلا من الله سبحانه، فهو الذي بيده الأمر كله، ولن يستطيع العباد نفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولا ضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: على قراءتها عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، ونستهلها بأبرز العناوين. سمو وزير الدفاع يعزي هاتفيا أمير دولة قطر. السودان تدين الهجمات الصاروخية الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي على جنوب المملكة. لرفع كفاءة سلاسل الإمداد، المؤسسة العامة للموانئ تقيم حفل توقيع 7 اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية. تواصل الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن. كانت تلكم عناوين نشرة الرابعة عصرا لأهم وآخر أنباء الخميس ثاني أيام صفر من السنة الهجرية 48 و400 ألف. بسم الله الرحمن الرحيم. أجرى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان اتصالا هاتفيا بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وعبر سمو وزير الدفاع خلال الاتصال عن تعازيه ومواساته لسموه في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته. التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد الغفيلي نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك، واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين الصديقين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أدانت السودان بأشد العبارات الهجمات الصاروخية الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي على جنوب المملكة، مجددة تضامنها مع المملكة ودعمها الكامل لها في مواجهة هذا العدوان، وأكدت أن مساعي ميليشيا الحوثي لتهديد أمن المملكة لا تعكس إلا رغبة في نشر الفوضى وتصدير الأزمات إلى المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذه الممارسات بكل جدية وحسم. أقامت الهيئة العامة للموانئ في جدة اليوم حفل توقيع 7 اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية، إضافة لتكريم شركاء النجاح لمشروع أكبر منطقة تفويج للشاحنات في العالم. وفي لقاء خاص له مع الإذاعة بيّن وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أن هذه المبادرة تمت نتيجة للأزمة التي حصلت في المنطقة وحماية لمدينة جدة من زحام الشاحنات.
5: حقيقة هذه مبادرة يعني تمت للتعامل مع الأزمة. كما نعلم الأزمة أدت إلى انتقال الحركة اللوجستية بالكامل من السواحل الشرقية المملكة للسواحل الغربية. هذا انبنى عليه يعني تدفق أعداد كبيرة من الشاحنات، ولزيادة كفاءة العمل اللوجستي وتقديم منطقة مريحة وآمنة لسائقي هذه الشاحنات، وأيضا

0: حماية مدينة جدة من الزحمة والتدفق الغير منظم للشاحنات، تم استحداث هذه المنطقة اللوجستية بشكل سريع بتكامل ما بين عدد من الأجهزة الحكومية والشركات عملت بروح الفريق الواحد، واليوم هي منطقة يعني منطقة تفويج ذات فعالية وذات أثر ممتد. أيضا تم استحداث منطقة تخزين للحاويات الفارغة، لأن أعداد الحاويات أصبحت تفوق المخازن السابقة، فوضع يعني مخازن إضافية. هذا أدى إلى يعني سلاسة حركة التدفق الإمدادات والخدمات اللوجستية. خلال الأزمة تم تفعيل خطط الطوارئ وخطط استدامة الأعمال التي عملنا عليها منذ البداية كجزء من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد. تم نقل الحركة اللوجستية للمملكة بل للدول الأخرى إلى موانئنا الغربية.
1: حصل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي على الجائزة الذهبية في برنامج الإنعاش القلبي الرئوي للبالغين للعام الثالث على التوالي، وجائزة فضية في برنامج الإنعاش القلبي الرئوي للأطفال لأول مرة، وذلك لالتزامه بتطبيق أفضل الممارسات السريرية والمعتمدة من جمعية القلب الأمريكية. تترقب الكرة الأرضية في الثاني من أغسطس لعام 2027 للميلاد حدثا فلكيا استثنائيا ومميزا يعد من الأبرز في القرن الحادي والعشرين، وهو حدث لم تشهده المملكة منذ أكثر من 75 عاما، وتشهد الأرض إحدى أطول حالات الكسوف الشمسي الكلي خلال القرن الحالي في مشهد فلكي نادر يحول ضوء النهار إلى ظلام مؤقت في المناطق التي يمر بها. رعى وزير التعليم يوسف البنيان احتفال الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران في الرياض بتخريج دفعة العام التدريبي 2026 للميلاد البالغ عددها 1611 خريجا وخريجة في تخصصات الهندسة وصيانة الطائرات وشهد الحفل تخريج أول دفعة متدربات في هندسة وصيانة الطائرات التي تضم 48 خريجة في خطوة نوعية تعكس تنامي مشاركة المرأة السعودية في التخصصات التقنية المتقدمة وتعزز حضورها في قطاع الطيران. تحتضن العاصمة الرياض انطلاق هاكاثون أمد أكبر فعالية متخصصة في مجال التقنية المالية بهدف تطوير حلول مبتكرة لمستقبل الخدمات المالية، ويستمر الحدث 3 أيام بجوائز تصل ل500,000 ريال. نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة مشروع العمليات الجراحية العاجلة في مستشفى القدس والمستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة بالقطاع، وأجرى الفريق الطبي منذ بدء المشروع 119 عملية جراحية بمختلف التخصصات الطبية، ويهدف المشروع إلى إجراء 500 عملية جراحية عاجلة لصالح 500 مريض بما يسهم في إنقاذ المرضى والتخفيف من معاناتهم، إلى جانب تقليل الأعباء المالية عن الأسر في ظل الظروف الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة. نواصل تقديم نشرة الرابعة عصرا لأهم وآخر الأنباء من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدول المجلس بلغ 874 مليار دولار بنهاية عام 2025، لتحتل دول الخليج بذلك المرتبة الرابعة على مستوى العالم. في الأخبار الدولية، تصدت الدفاعات الجوية الكويتية اليوم لهجمات بطائرات مسيرة معادية، وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان إن أصوات الانفجارات التي سمعت في أنحاء البلاد ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي لهجمات معادية إثر عدوان إيراني آثم. وفي البحرين، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم. وفي الأردن صرح مصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت فجر اليوم 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضيها، وبين أنه لم تسفر تلك الحوادث عن أي إصابات أو أضرار مادية. أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة لتهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والصواريخ عبر الحدود مع العراق، كانت في طريقها إلى لبنان لصالح ميليشيا حزب الله الإرهابية في أحدث عملية تعلنها دمشق ضمن جهودها لمكافحة تهريب السلاح. وشملت شحنة الأسلحة صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة. الخبر الأخير في هذه النشرة، دعت باكستان اليوم الولايات المتحدة وإيران إلى وقف العنف واستئناف المفاوضات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعت الشهر الماضي بوساطة إسلام أباد. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أنه على الرغم من أن تنفيذ مذكرة التفاهم يواجه صعوبات، فإن باكستان ستواصل تشجيع جميع الأطراف على إنهاء العنف واستئناف المناقشات الفنية وفقا لأحكام المذكرة. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمنا لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. في ختامها نعيد عناوينها: سمو وزير الدفاع يعزي هاتفيا أمير دولة قطر، السودان تدين الهجمات الصاروخية الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي على جنوب المملكة، لرفع كفاءة سلاسل الإمداد المؤسسة العامة للموانئ تقيم حفل توقيع 7 اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية، تواصل الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء في تنفيذ الفترة والنشرة خالد بن محمد المالكي ومحمد بن سعيد الغامدي، وتحيات محدثكم على قراءتها عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني. شكرا لمتابعتكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينفك المؤمن والمؤمنة في سيرهما إلى الله في هذه الدار من زاد يقويهما وحاد يستحثهما، لكي لا يسري إليهما زائر ملل ولا يطوف بهما طائف من كلل.
1: فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن يتفقه في الدين والتعلم، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة كسماع إذاعة القرآن الكريم، فإن فيها علما عظيما. إذاعة القرآن فيها علم، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات.
0: محاضرة الأسبوع.
2: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر.
0: ألم تر أن العلم يذكر أهله بكل جميل فيه والعظم ناخره؟ سقى الله أجداثاً أجنت معاشراً لهم أبحر من كل علم زواخر. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم محاضرة الأسبوع.
3: البرنامج من تقديم فيصل بن جديان العتيبي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
0: محاضرة الأسبوع.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان وقفة مع حديث جبريل عليه السلام، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن سعد اليوبي. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بالحديث عن الأصول الثلاثة الواردة في الحديث الشريف، فيقول فضيلته:
5: قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث رواه مسلم، وهو حديث عظيم اشتمل على مراتب الدين، على الإسلام والإيمان والإحسان، هذه المراتب الثلاث وهي كل الدين. ولذا شرح بعض العلماء العقيدة من خلال هذا الحديث، فجعل شرحه كتابا في العقيدة، منه ابن الملقن وغيره. فهؤلاء علموا أن هذا الحديث حديث قد اشتمل على الدين كله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقال عنه ابن رجب رحمه الله تعالى قال: وهو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان، فجعل ذلك كله دينا. وقال ابن الملقن: هذا حديث عظيم متفق على عظم موقعه وجلالته، يكاد يكون مدار الإسلام عليه، لأنه قاعدة من قواعده، مشتمل على أساسه، مفصل طاعاته القلبية والبدنية أصولا وفروعا، وعلى أمر الغيب، حتى قال بعضهم: لو لم يكن في هذه، يعني الأربعين التي كتبها النووي، بل في السنة جميعها غيره لكان وافيا بأحكام الشريعة لاشتماله على جملتها مطابقة وعلى تفصيلها تضمنا، فهو جامع لها علما ومعرفة وأدبا ولطفا، ومرجعه من القرآن، كل آية تضمنت ذكر الإيمان والإسلام، إلى أن قال: قال القاضي عياض: هو مشتمل على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ في أوقات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه. وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاثة ألف بعضهم كتب كما قلنا سابقا، وبعضهم قال: هذا الحديث هو أم الحديث، كما أن الفاتحة هي أم القرآن. قال: هذا الحديث أصل أصيل في بيان الدين، ولذا عني العلماء بشرحه وبإطالة الكلام فيه. ففي هذا الحديث أنه قال: لا يرى عليه أثر السفر، يعني أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال: فهو يلبس ثيابا شديدة البياض، ويدل على أنه ليس مسافرا، لأن المسافر يكون أشعث أغبر، وهذا فيما يظهر عليه أنه ليس مسافرا، ولكن الغريب أنه لا يعرفه أحد من أهل المدينة وهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، لا يعرفه أحد من الصحابة. فهذا أمر مستغرب، أنه جمع بين الحاضر في لبسه وفي هيئته وبين الرجل الغريب الذي لا يعرفه أحد. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ظاهره أنه جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتصور ذلك لأنه لم يجلس بجانبه، لأنه لو جلس إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم لما أمكنه إلا إسناد ركبة واحدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جلوس المتعلم بين يدي شيخه للتعلم، فالتلميذ يجلس أمام الشيخ ليراه وليسمع كلامه عن قرب. قال: ووضع كفيه على فخذيه، الضمير في كفيه للرجل، الرجل وضع كفيه على فخذيه، وفي فخذيه يحتمل أن يكون له أيضا، أي للرجل، وضع كفيه على فخذيه، يعني على فخذيه هو، وأن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون وضع الرجل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وهو الأشبه، وفعل ذلك للاستئناس باعتبار ما بينهما من الأنس في الأصل حين يأتيه بالوحي. وقد جاء مصرحا بهذا في النسائي من حديث أبي هريرة وأبي ذر: حتى وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال العلماء: لم يقل يا رسول الله، وإنما قال يا محمد. قالوا في هذا تعمية على الحاضرين، حتى لا يعرفوا أن هذا الرجل يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جبريل ونحو ذلك، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، بيّن لي الإسلام ما هو. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم له الإسلام، والإسلام كما يقول العلماء معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: بني الإسلام على خمس، وذكر هذا الذي ذكر هنا. فبدأ بالشهادتين لأنهما الأساس، ولأن العبد لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ودليل الشهادة هذا تواترت فيه الأخبار الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: وما من إله إلا الله. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال سبحانه: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وهذه الكلمة كلمة مهمة، وهي مفتاح الجنة، ومعناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل، أي لا معبود بحق إلا الله، لا إله بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وهذا هو مقتضى رسالات جميع الأنبياء كلهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله، هذا عبادة الله عز وجل. وهذه الكلمة كلمة عظيمة، وأهلها أهل نجاة وفلاح في الدنيا وفي الآخرة. لكن هذه الكلمة لها شروط كما ذكر العلماء، قالوا: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فقالوا شروط هذه الكلمة سبعة أمور: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، العلم بحقيقة هذه الكلمة. ليس كل من قال لا إله إلا الله، المنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله، وغيرهم كان يقول لا إله إلا الله، لكنه لا يأتي بمقتضى هذه الكلمة ولم يفهم معناها. فلا إله نفي، إلا الله إثبات، فهي مشتملة على أمرين: على النفي والإثبات. فقال العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني استيقان القلب بها، أن يقولها غير شاك فيها. الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، ينقاد لهذه الكلمة، وستأتي أدلة هذا. الرابع القبول لها، فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس الإخلاص فيها. السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع المحبة لها ولأهلها، والموالاة والمعاداة لأجلها. فأول شرط كما قلنا العلم بها نفيا وإثباتا. قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. واليقين كما قلنا الشرط الثاني، ودليل ذلك قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أن يقولها عن يقين من غير شك ولا ريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. كلاهما هذا الحديث الذي قبله في الصحيح. ومن شروطها الانقياد، ودليل ذلك قول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومن شروطها كما تقدم القبول. قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أي أنهم لا يقبلون هذه الكلمة، وهم عندهم آلهة كثيرة، فكيف يقبلون هذه الكلمة التي تدل على توحيد الله عز وجل؟ ومن شروطها الإخلاص. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ودليل اشتراط الصدق قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ودليل اشتراط المحبة قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ودليل الموالاة لله والمعاداة لأجله قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فمن جاء بهذه الكلمة وحقق شروطها دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال: والله يعلم إنك لرسوله. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاد ذلك هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، كما قال الله عز وجل: شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وبأخبار ما سيأتي وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعة والتزام سنة صلى الله عليه وسلم في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية لله، لأنه مبلغ عن الله رسالته ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء صلى الله عليه وسلم، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وشروط شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كما تقدم: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والمحبة والإخلاص، كل ذلك من شروط لا إله إلا الله، وهي تقتضي كما تقدم تقتضي تصديقه فيما أخبر وطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا ما يتعلق بالشهادتين، وهي أساس الدين، فهي الباب الذي يدخل منه الإنسان إلى الدين. وحتى قال العلماء: لا يخرج من الدين إلا بإنكارها أو بإنكار شيء من لوازمها أو بما يناقضها. وقال: وأن تقيم الصلاة، إقامة الصلاة، وقد وردت هذه في آيات كثيرة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ليس بينه وبين ذلك إلا أن يترك الصلاة. وحتى قال العلماء: إن الله أمر بإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة تقتضي أن يأتي بها كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه في اليوم 5 مرات في سنينه التي قضاها معهم صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن أمر الصلاة أمر واضح ولكنه مهم جدا، فعلى الإنسان أن يحافظ على ركوعها وسجودها وأن يحافظ عليها، كما قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة يقتضي أن يتم الإنسان أركانها وأن يأتي بواجباتها وسننها، هذا ما يقتضيه فعل الصلاة. وترك الصلاة قال العلماء: من تركها جاحدا لها فهو كافر بإجماع العلماء، ومن تركها تكاسلا كذلك قال بعض العلماء إنه يكفر بذلك. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الترمذي. وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح.
6: محاضرة الأسبوع.
4: أحبتنا الكرام، هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ويواصل الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن سعد اليوبي محاضرته متحدثا عن رابع أركان الإسلام، فيقول فضيلته:
5: قال: وأن تصوم رمضان، هذا الركن الرابع صيام رمضان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي حديث الأعراب قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. إذن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام كما ورد في حديث عمر وغيره. والصيام فيه تعليم للإنسان لكف النفس وضبط النفس، يجب عليه أن يحافظ عليه وأن يزداد من النوافل من الصيام. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا. فهذه أركان الإسلام الخمسة. قال: صدقت. لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت، تعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسأله ويصدقه، لأن السؤال يدل على أنه لا يعلم، والتصديق يدل على أنه يعلم ذلك، فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا استغراب الصحابة. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. الإيمان قول وعمل، عمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. والدليل على أن الإيمان قول وعمل، اعتقاد وقول وعمل. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد قيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان يزيد وينقص، قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال: وزدناهم هدى. وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال سبحانه: فأما الذين آمنوا فزدناهم إيمانا. وقال: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وغير ذلك مما يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. والدليل على أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه قال الله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقال تعالى: فأما إذا كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. والإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. فعرف الإيمان بالإسلام. وهذا الأمر هو الذي يقول فيه العلماء أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا. كان الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة، والإيمان يدل على الأعمال الباطنة. وإذا افترق اجتمع، إذا أطلق الإسلام شمل الإيمان، وإذا أطلق الإيمان شمل الإسلام. والإيمان كما قلنا اعتقاد وقول وعمل. قال العلماء: الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته وأنه رب كل شيء ومليكه، ويشمل ألوهية الله عز وجل بأنه وحده الإله الحق لا شريك له، والإله بمعنى المألوه هي المعبود حبا وتعظيما. وقال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأيضا الإيمان يشمل الإيمان بالله بأسمائه وصفاته، أن نثبت ما أثبته الله وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لله من الصفات والأسماء على وجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والدليل على الإيمان بالله قال: أن تؤمن بالله وملائكته. أدلة ذلك من الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فهذا كله يدل على الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة يقتضي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله، مربوبون مسخرون عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهؤلاء الملائكة أنواع كما قال بعضهم، هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة. فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام، ومنه الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، ومنه الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، ومنه الموكل بأعمال العباد هم الكرام الكاتبون. فمن علمنا وظيفته من الملائكة آمنا بذلك التفصيل، ومن لم نعلم آمنا به إجمالا. ودليل الإيمان بالكتب كثيرة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقول تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. ويكفي في ذلك قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. من كتاب، وهذا يشمل جميع الكتب. والإيمان بما ذكر على وجه التفصيل من هذه الكتب مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. وذكر الله عز وجل الباقي جملة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر الله منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا، فنقول فيه ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ومعنى الإيمان بكتب الله عز وجل معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما يبلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال تعالى لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال: وآتيناه الإنجيل. وقال: وآتينا داود زبورا، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة التي بيّنت أن الله عز وجل أنزل هذه الكتب على رسله. ومنزلة القرآن من هذه الكتب أن القرآن آخر هذه الكتب وهو أعظمها. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال أهل التفسير: مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. والإيمان بالرسل، وهذا أيضا كذلك أدلته كثيرة في الكتاب. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. ومعنى الإيمان بالرسل التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين القاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وأنهم كلهم على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. وجملة الرسل سمى منهم في القرآن آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة، وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. قال القائل: في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم ديس هود شعيب صالح وكذا ذا الكفل آدم بالمختار قد ختموا. وقال الله عز وجل في الآية: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، يعني هذه الآية. وأولو العزم من الرسل خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه: الموضع الأول في سورة الأحزاب، وهو قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والموضع الثاني الشورى، وهو قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
6: محاضرة الأسبوع.
4: استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان وقفة مع حديث جبريل عليه السلام، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن سعد اليوبي. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، ويمكنكم الاستماع لهذه الحلقة عبر قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: محاضرة الأسبوع. في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد.
3: وتقبلوا أند التحية من فريق البرنامج فيصل العتيبي وعبد الملك البشر.
6: محاضرة الأسبوع.
7: سوانح تدبرية.
8: إنا كفيناك المستهزئين. إذا أساء أحدهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنما يسيء لنفسه ولعقله، إن شانئك هو الأبتر. إننا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عمن لا تحصى فضائله ولا تعد شمائله، الذي وصفه الله تعالى بالرسالة فقال: محمد رسول الله، وناداه بالنبوة فقال: يا أيها النبي، وشرفه بالعبودية فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، وشهد له بالقيام بالدعوة فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه إنا كفيناك المستهزئين. زكى الله عز وجل عقل نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى كلامه فقال: إن هو إلا وحي يوحى. وزكى معلمه فقال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وزكى قلبه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى أخلاقه فقال: وإن إنك لعلى خلق عظيم. وزكى أصحابه فقال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إنا كفيناك المستهزئين. شرح الله صدر رسوله صلى الله عليه وسلم، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، ما ودعه ربه وما قلاه، وجعل آخرته خيرا له من أولاه. وجده ضالا فهداه، وفقيرا فأغناه، ويتيما فآواه. ولما خيره بين الدنيا وبين لقاء مولاه قال: والشوق يملأ فاه، بل الرفيق الأعلى. عاداه مشرك قريش وطردوه فأخزاهم الله، ومزق كسرى رسالته فمزق الله ملكه. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكيف بمن عاد إمام الأولياء وسيد الأنبياء؟ وصدق الله جل وعلا إذ يقول: إن شانئك هو الأبتر. فكل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو عاداه فإن الله تعالى يقطع دابره وذكراه، وتبقى الصلاة والسلام عليه تملأ الأفواه وتطيب بذكره الحياة. إنا كفيناك المستهزئين. لا شك أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم لا يضره نعيق ناعق ولا صريخ زاعق، فهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود، هو سيد ولد آدم ولا فخر. وليس لشانئه إلا العذاب الأليم والعقاب الشديد واللعن والغضب والمقت والسخط في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ويقول الحق جل وعلا: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال جل وعلا لهذه الأمة مخاطبا خيارها: إلا تنصروه فقد نصره الله. إنا كفيناك المستهزئين. لا يعمل متعصبة المجرمين عملا يريدون به النيل من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ارتد عليهم عملهم، ورأوا من نتائجه وآثاره ما يسوءهم، فيسلم كفار ويهتدي عصاة، وينتفض المؤمنون غضبا وإجلالا وتوقيرا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وتقرأ سيرته وتتلى شمائله، ويقرض الشعر في مدائحه، وتدبج المقالات في الدفاع عنه، بل وتنشأ مشروعات للتعريف بسيرته والدعوة لدينه، فيرتد على الكافرين مكرهم ويبطل كيدهم. وسبب ذلك أنهم يناكفون الله تعالى في قدره الكوني، ولا يكون إلا ما أراد سبحانه. وقد أراد عز وجل في الأزل أن يعلو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. إنا كفيناك المستهزئين. لقد فداه الصحابة رضي الله عنهم بأرواحهم وأموالهم أعراضهم، ولا عجب في ذلك، فقد أحبوه أكثر من أنفسهم وأولادهم وأزواجهم وآبائهم وأمهاتهم، بل ومن الناس جميعا. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع، وقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو بآخر رمق وفيه 70 ضربة، ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قل له: يا رسول الله، أجد ريح الجنة، وقل لقوم الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ثم فاضت نفسه من وقته رضي الله عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
1: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
0: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
2: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
3: وقرآن الفجر.
2: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
3: من محراب صلاة الفجر.
0: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الأحزاب وسبأ.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الأحزاب وسبأ.
1: ثواب الأذكار. ذكر الله وحمده. ما ثواب هذا الذكر؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم.
2: ثواب الأذكار.
1: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله.
2: ما ثواب هذا الذكر؟
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني.
2: ثواب الأذكار.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الإسراء.

إذا جاء وعد أولى الإفسادتين سلطنا عليكم جندا من خلقنا أولي قوة وعدة وسلطان شديد، فتملكوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم وأذلوكم وقهروكم، وكان ذلك وعدا من الله لا محالة فيه، وهو لا يخلف الميعاد. ثم أدلناكم عليهم بعد ذلك وزدناكم من الأموال والبنين وجعلناكم أكثر عدد نافر منهم.

إن أحسنتم يا بني إسرائيل أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فعلى أنفسكم، فإذا جاء وعد المرة الثانية فأفسدتم جاء أعداؤكم ليقهروكم وليدخلوا بيت المقدس كما دخلوه أول مرة في التي جاسوا فيها خلال الديار، وليدمروا ويخربوا ما ظهروا عليه.

عسى ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم فيصرف عدوكم عنكم، ومتى عدتم إلى الإفساد أعدنا الإدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال، وجعلنا جهنم للكافرين مستقرا وسجنا لا محيد لهم عنه.

0: يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
1: إن هذا القرآن يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل، ويبشر المؤمنين به ممن يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً يوم القيامة، ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن لهم عذاباً أليماً.

يخبر الله عز وجل عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة، فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه، كما قال تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم. ويحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه، ولهذا قال الله تعالى: وكان الإنسان عجولاً.

0: يمتن الله تعالى على خلقه بآياته العظام، فمنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكن العباد في الليل وينتشروا في النهار للمعايش والصنائع والأعمال، وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام، ويعرفوا مضي الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات وغير ذلك، ولو كان الزمان كله نسقاً واحداً وأسلوباً متساوياً ما عرف شيء من ذلك. ثم إنه تعالى جعل لليل علامة يعرف بها، وهي الظلام وظهور القمر فيه، وللنهار علامة وهي النور وظهور الشمس النيرة فيه، وفاوت بين ضياء القمر وبرهان الشمس ليعرف هذا من هذا.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
2: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
2: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة إبراهيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة إبراهيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
2: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة طه.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة طه.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ومن يصلي على المختار واحدة صلى عليه بها رب الورى عشرا. صلوا عليه، فلولا الله أرسله لم يملك المرء لا صرفا ولا نصرا.
1: صلوا
2: عليه
3: صلى الله عليه وسلم.
4: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه النسائي. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود.
5: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام بني سعد 91.9،
6: 91.9،
5: بني مالك 92.4،
6: 92.4،
5: الكامل 90.7،
6: 90.7،
5: على موجات الاف ام.
4: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورتي الملك والقلم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورتي الملك والقلم.
1: بينات.

0: بينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. تبسل ترتهن وتحبس، أي تحتبس عما فيه نجاتها في الدنيا والآخرة، فإن المعاصي قيد لصاحبها وحبس له ومانع له من الجولان في فضاء التوحيد، وحائل بينه وبين أن يجني من ثمار الأعمال الصالحة. أبسلوا ارتهنوا بذنوبهم.
0: بينات.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة الفتح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة الفتح.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك.
وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكنا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم.

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الإسراء.

0: وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الإسراء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح كتاب التوحيد،
4: شرح كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد، برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة فاطر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
8: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما

هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيت

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الجن وحتى سورة المدثر.

واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الجن وحتى سورة المدثر.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهده.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
4: الوجيز في التفسير، الوجيز في التفسير.
5: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
6: تنفس الصباح بيوم جديد.
7: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
8: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
9: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند الرابعة والنصف عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، حياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. هذه الحلقة أسعد بصحبة معالي الشيخ الدكتور

0: عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، وباسمكم أيها الكرام أرحب به، فحياكم الله معالي الشيخ.
1: وأنتم أخي حياكم الله وبارك فيكم ونفع بكم، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا وأن يلهمنا فيه السداد وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا.
0: اللهم أمين، حياكم الله. واستهل هذه الحلقة بهذا السؤال معالي الشيخ. يقول فيه السائل، يسأل عن تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وما هي طبيعة الأسئلة المنهي عنها في هذه الآية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الآية وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، تنهى المؤمنين عن الأسئلة العبثية التي لا داعي لها، فكل سؤال لا طائل من ورائه سواء كان غلوطة أو تعنت أو تعجيز أو اعتراض أو افتراض لا يدعو إلى طلب علم، وكذلك كل سؤال سخرية أو استهزاء أو لمس، أو كل سؤال عن شيء ليس من وراء معرفة جوابه نفع وإنما مضرة ظاهرة، كل هذه الأسئلة داخلة في النهي في هذه الآية. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ورد من ضمن هذه المنهيات كثرة السؤال، وقال صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولو نظرنا إلى الآن التشددات التي تخرج في الأنظمة نجد أنها تأتي علاجا لتهورات أو عمل غير محسوب يعمله بعض الناس، فتضطر الإدارة إلى وضع نظام صارم يقطع الطريق على هذا وأمثاله، فيشق على الناس بهذا العمل، وحينئذ يكون هذا الإنسان قد عذب المسلمون بسببه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. متفق عليه. وقد نبه الله تعالى المسلمين على أعمال كانت غير محسوبة للأمم السابقة، فقال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقصة بني إسرائيل مع كثرة الأسئلة في ذبح البقرة يعرفها كل أحد، فإنه لو لم يشقوا على أنفسهم بالأسئلة التي لا طائل من تحتها لو أخذوا أي بقرة وذبحوها بعد الأمر أجزأت، لكنهم شددوا فشدد عليهم. وقد ذكر المفسرون في أسباب نزول هذه الآية التي وردت في السؤال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قالوا إنها في الأسئلة التي تثير الشبهات والشكوك في الدين، وقد توصل ببعض الناس إلى الكفر، نسأل الله تعالى السلامة، أو أسئلة تجلب المشقة في التكاليف على المسلمين، مثل ما ورد عن بعض الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرهم بأن الله فرض عليهم الحج، قال الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادها، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادها، فقال صلى الله عليه وسلم: من السائل؟ قالوا: فلان. قال: والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع، إذا قال شيء وجب العمل به. قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت عليكم ما أطقتموه، ولو تركتموه لكفرتم. فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وينبغي لنا أن نعرف أن الله فتح باب السؤال للعلم والبحث والاسترشاد، وأن هذا مما وردت النصوص القرآنية به. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ووردت أسئلة كثيرة في القرآن: يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن ما ينفقون، إلى غير ذلك من الأسئلة التي وردت وأجابها القرآن واعتبرت سبيلا من طرق العلم. فقيل الأسئلة والاستفتاءات الموجودة كلها من طرق العلم المحمودة. أما التكلف والتعنف في الأسئلة فلا يجوز. قال عمر رضي الله عنه: نهينا عن التكلف. رواه البخاري.
0: نعم، أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا الأخ السائل عبد الله أبو عبد المحسن يسأل يقول: إذا توفي الزوج وهو تارك للصلاة، هل تجب على زوجته العدة كالمعتاد؟
1: نسأل الله العافية إخواني والسلامة. مسلم ويترك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ويقول الله تعالى عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. السؤال هذا الذي ورد اختلف العلماء فيه. أكثر العلماء يرون أنها زوجته وأنها تعتد وتأخذ نصيبها من الإرث، ويرى بعض العلماء أنه كافر وأنه لا يجوز لزوجته أن تعتد عليه ولا أن تأخذ من إرثه. لكن حقيقة إن كانت قد طلبت فراقه وقدمت والقضية ماشية ومقبولة قضاء، فحينئذ لا تأخذ منه، لا تأخذ من ماله، ومال هذا الرجل لا بركة فيه. أما إذا كانت جالسة معه في البيت تربي أولادها وتقوم بشؤون بيتها وكذا فتأخذ الميراث الذي كتب الله لها، لأنه وإن كان لا يصلي إلا أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وغالب هؤلاء يصلون الجمعة، وبعضهم أيضا يصلي الأعياد الشعائر الظاهرة، ولكن نسأل الله أن يهديهم وأن يفتح على قلوبهم وأن لا يسيء خاتمتهم. ما رأيك لو مات وهو لم يصلي؟ كيف ترى مستقبله؟ الناس يشفعون له في المسجد، يصلون عليه صلاة الجنازة، اللهم اغفر له وارحمه، وهو مثل ما قال أحد الآباء لما قيل له صل على ابنك، قال لا، كنت طول الوقت أطلب منه أن يذهب معي للمسجد يصلي ويرفض، فلما مات الآن أروح أدخله في المسجد؟ لا، هو عندي لا يستحق أن يدخل المسجد. نعم.
0: أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بارك الله في علمكم. هذا الأخ السائل يقول: رجل رضعت زوجته من جدته في صغره ولديهم أطفال الآن، ولم يعلم بهذا الرضاع إلا مؤخرا، فما حكم استمرار زواجهما؟
1: ما دامت زوجته رضعت من جدته، فإن كانت جدته لأبيه فهي عمته، وإن كانت جدته لأمه فهي خالته، وحينئذ لا يجوز بقاءها معه، ويعتبر العقد مفسوخا، لا تحتاج إلى طلاق. لكن لو زاروا القاضي وتحدثوا معه لتوثيق هذا الأمر كان ذلك أحسن، لأنها الآن ربما تكون مضافة معه في بطاقته، وربما أيضا يا أخي أنها تحتاج بعد فراقه إلى الضمان الاجتماعي أو أي من الأشياء التي تكون لها لو لم تكن زوج. فلهذا يا أحبابي نؤكد على الذهاب للمحكمة لإنهاء الزواج. نعم.
0: نعم شيخ عبد الله، الضابط في الرضاعة يعني ربما هناك اختلاف، هل هي أرباع أو متواصلة أو متقطعة؟
1: المالكية والحنفية يرون أنها رضعة واحدة والظاهرية تكفي، والحنابلة يرون أنها خمس رضعات، لكن يرون أن الرضعة هي أن يمص الثدي ثم يتركه من نفسه، فإذا عاد اعتبرت رضعة ثانية. أما الشافعي فيعتبر الرضعة الوجبة، إذا شرب حليب وجبه وانتهى تعتبر هذه رضعة. نعم.
0: أحسن الله إليكم معالي الشيخ، من الأسئلة الواردة هذا الأخ الكريم يسأل يقول: هل يشعر الميت بأهله الأحياء، وهل يصل إليه أجر ما يقدمونه له؟
1: نعم، الميت يشعر، ومن ذلك أنه يشعر في سكرات الموت ويرى الملائكة الذين يأتون، ويشعر بأهله عند الدفن، ويسمع قرع نعال من دفنوه إذا رجعوا، ويشعر بمن يأتيه ويسلم عليه. فعلى المسلم يا إخواني أن يستعد للدار الآخرة، وأن يكون سببا في معرفة وثيقة يدعى له بها. نعم.
0: نعم، جزاكم الله خير. هذا الأخ السائل يقول: صمت يومين قضاء من رمضان في عاشوراء، هل يصح ذلك عن القضاء وعاشوراء معا؟
1: يا إخواني، العمل ما يصح عن فريضة ونافلة، يعني هذا الآن هو يريد أن يصوم فريضة قضاء، ويريد أيضا أن يجعله نافلة متميزة وهي صيام عاشوراء، فإذا نوى فريضة ذهب فريضة وبرئت ذمته، وإن نوى عاشوراء فهو سنة وتبقى الفريضة حتى يؤديها بعد ذلك. أما أن يجعل صيام اليومين عن عاشوراء وعن قضاء رمضان فلا ينفعه ذلك.
0: أحسن الله إليكم. من الأسئلة هذا الأخ المستمع يسأل يقول: ما حكم الصلاة بالثياب المقطعة التي بها تمزق أو عيوب؟
1: المسلمون في كل عصر عندهم فقراء وفيهم فقراء، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فقراء، وفي زمننا هذا فقراء، وفي كل زمن. ومن لم يجد ما يستر عورته يكفيه ما يجد حتى يصلي، ولكن البحث عن ما يستر عوره واجب، البحث عنه واجب. فإذا كان عند الرجل ما يستر عورته فهذه هي الزينة التي قال الله تعالى فيها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة استروا عوراتكم. فالعورة سترها واجب في الصلاة، لكن الشقوق البسيطة والحاجات السهلة مثل هذه لا تضر، لأن الإنسان إذا وجد شيئا يكفيه يكفيه. ونحن قرأنا في كلام ابن تيمية رحمه الله في المسح على الخفاف المشقوقة، فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الصحابة كان فيهم فقراء ولم يكونوا يجدون الخفاف السالمة من الشقوق، بل كانوا يصلون بخفافهم ما دامت تسمى خفاف ولو كان فيها شق. فما دامت الثياب تسمى ثياب ولو فيها شق فإنه يجوز حينئذ الصلاة فيها.
0: نعم شيخ عبد الله، بعض الشباب يعني يمكن يلبس الثياب المقطعة من باب الموضة.
1: ما يجوز يا إخوان، ستر العورة واجب، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة وتغطية أحد العاتقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لكن سبحان الله، هذه الموضة الآن الله يقول: أما بنعمة ربك فحدث، وهؤلاء يعودون إلى الثياب المقطعة. نعم،
0: الله المستعان. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم. إذن أيها الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه الكريم نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم.
1: وأنتم أخي بارك الله فيكم ونفع بكم، والله تعالى أسأل أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح قلوبنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لوالدينا وأصلح زوجاتنا وذرياتنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا صالحا. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534 700 700. في الختام تقبلوا تحية مسجل هذه الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولنا إن شاء الله موعد آخر معكم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة ياسين.
1: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي النساء والمائدة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي النساء والمائدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
4: شرح كتاب التوحيد.
5: شرح كتاب التوحيد.
6: شرح كتاب التوحيد.
5: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
4: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: هدى للناس.
10: مجالس العقيدة.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
10: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية.

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا وأهلا بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة. ويسعدني أن أرحب بأخوي دكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فمرحبا وأهلا.
3: حياكم الله شيخنا.
4: الله يحييكم شيخنا. أحسن الله إليكم. انتهينا فيما مضى من الكلام عن ثلاثة موضوعات في مباحث اليوم الآخر، وهي الاحتضار والموت والروح. فلعلنا نبدأ حلقتنا هذا اليوم بالكلام عن الموضوع الرابع، وهو ضمة القبر.
2: نعم، بارك الله فيكم. تذكرون أنه ذكر في حلقة ماضية أن مبحث البرزخ الذي هو أحد الموضوعات الثلاثة الكبرى التي تنتظم أصل اليوم الآخر، وذكر هناك فيما أذكر أنه يندرج تحت هذا الموضوع، أعني موضوع البرزخ، ثلاثة موضوعات فرعية، وهي ضمة القبر وفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. ونبدأ بعون الله عز وجل عن الأول منها، وهو ضمة القبر.
3: صلى الله عليكم. وما المراد بها؟ وهل هي ضمة أم ضغطة؟
2: ضمة القبر أو ضغطة القبر هما شيء واحد، يعني جاءت الأحاديث بهذه وبهذه، والمراد بها التقاء جانبي القبر على جسد الميت. وهذه مسألة دلت عليها السنة وانفردت بها عن القرآن، والكل عندنا وحي مقبول.
3: وما الدليل عليها؟
2: جاءت في هذا الباب أحاديث عدة، منها ما أخرج أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة، ولو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ. وهذا الحديث قال الذهبي في السير إسناده قوي، وقال العراقي إسناده جيد. وما ورد في ضمة سعد رضي الله عنه جاءت فيها أحاديث عدة عن عدد من الصحابة. ومن الأدلة أيضا ما أخرج الضياء في المختارة والطبراني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صبي أو صبية فقال:

0: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. وهذا الحديث صححه ابن حجر، وقال الهيثمي في المجمع رجاله موثوقون، ورجح أبو حاتم والدارقطني إرساله. وفي الباب أحاديث أخرى أيضا، منها حديث البراء الطويل في مسند أحمد، وهو أصل في مسائل البرزخ. ولما ذكر مساءلة الكافر قال: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وعلى كل حال، قد ساق ابن رجب رحمه الله في كتابه أهوال القبور، وكذا السيوطي في كتابه شرح الصدور، أحاديث أخرى في هذا المعنى. ومن نظر إلى مجموع ما ورد في هذا الباب فإنه سيتبين له أن ضمة القبر ثابتة لا ريب في ذلك.
1: وما المسائل التي تندرج تحت هذا الموضوع؟
0: عندنا في هذا الموضوع مسائل. الأولى: الفرق بين ضمة المؤمن وضمة الكافر. ضمة الكافر ضمة شديدة، وهي نوع من العذاب والعقاب كما مر بنا آنفة، حتى تختلف أضلاعه، نسأل الله السلامة. وأما ضمة المؤمن فإنها دون ذلك لا شك. وفرق آخر، وهو أن ضمة الكافر مستمرة، وأما المؤمن فإنه يضم عليه القبر ثم يفسح عنه بعد ذلك. وقد نقل غير واحد من أهل العلم عن أبي القاسم السعدي أنه قال في كتابه الروح: لا ينجو من ضغطة القبر صالح ولا طالح، غير أن الفرق بين المسلم والكافر دوام الضغط للكافر، وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبره، ثم يعود إلى الانفساح له فيه، انتهى كلامه. المسألة الثانية: قرر بعض أهل العلم أن ضمة القبر للمؤمن كضمة الأم الشفيقة لابنها،
1: وهي جملة مشتهرة،
0: وهذا فيه نظر، فأين الشدة في ضم الأم؟ بل لا ألذ للابن من ضم أمه له، لكن الحديث الذي مر بنا فيه: ولو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد. والنجاة لا تكون من محبوب، النجاة لا تكون إلا من مرهوب. قال أهل اللغة كما في تاج العروس وغيره: النجاة الخلاص مما فيه المخافة ونظيرها السلامة.
1: أحسن الله إليكم، وبأي شيء استدل القائلون بهذه المقالة؟
0: استدلوا بحديث عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، والشاهد منه: وإن ضغطة القبر على المؤمن كالأم الشفيقة، يشكو إليها ابنها الصداع فتغمز رأسه غمزا رفيقة. والحديث أخرجه البيهقي في كتابه إثبات عذاب القبر، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت، هذا أولا. وثانيا، هو مخالف لما هو أصح منه كما مضى. ظاهر السنة الصحيحة يدل على أن المقام مقام شدة وكرب، فالنجاة لا تكون إلا من عسير كما تقدم، وأما ضمة المؤمن فإنها مما يؤنس له ويلتذ به. ولذا كان السلف يحملون هما لهذا الموقف. في تاريخ دمشق لابن عساكر أن نافعا مولى ابن عمر رضي الله عنه رحم الله نافعا، لما حضرت الوفاة جعل يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت سعدا وضغطة القبر. وها هنا كلمة حسنة للذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال: هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا، وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه وألم سؤاله في قبره وامتحانه وألم تأثره ببكاء أهله عليه وألم قيامه من قبره وألم الموقف وهوله وألم الورود على النار ونحو ذلك. فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد، وما هي من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم قط، ولكن العبد التقي يرفق الله به في بعض ذلك أو كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. إلى أن قال: كأنك يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول في الدارين، ولا روع ولا ألم ولا خوف، سر ربك العافية وأن يحشرنا في زمرة سعد. فهذا كلام حسن، ويبين حقيقة المقام، وأن هذه الضمة نوع من الكرب والشدة، وإذا أصابت سعدا رضي الله عنه وهو هو، فكيف بمن دونه؟ والله المستعان.
1: أحسن الله عليكم، وما يروى من أن سبب الضمة لسعد رضي الله عنه تقصيره في الطهارة؟
0: روي في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل سعد بن معاذ عن سبب ضمة القبر، فذكروا أنه كان يقصر في طهوره كما عند ابن سعد في الطبقات وغيره، ولكن هذا لا يثبت فيه إسناد. كل ما جاء في هذا فهو ضعيف لا يصح، والنكارة فيه ظاهرة. فهذا الذي روي مخالف للأحاديث الصحيحة، لأن الحديث السابق الذي مضى في أول الحلقة يدل على منقبة لسعد رضي الله عنه، ليس كذلك؟ هو دليل على مكانته الرفيعة، وأنه لا ينجو أحد حتى سعد ذو المنزلة الرفيعة. لكن هذا الحديث الذي يروى فيه بيان عقوبة له، هذا أولا. وثانيا أن هذا المروي الضعيف يدل على أن الضمة خاصة بسعد، بينما الأحاديث الصحيحة تدل على أن الضمة ماذا؟ عامة للجميع. فهل سيقال حينها كل الناس مقصرون في طهارتهم؟ وأمر ثالث، ماذا عن ذاك الصبي الذي ضم في القبر على القول بصحة الحديث، هل كان مقصرا في طهارته أيضا؟ إذن كل ذلك يدل على أن ما روي من أن سبب ضمة سعد رضي الله عنه تقصيره في طهوره أن ذلك غير صحيح. المسألة الثالثة، روي في حديث أن فاطمة بنت أسد رضي الله عنها، وهي أم علي رضي الله عنه، نجت من ضمة القبر، ولكن تنبه إلى أنه لا يصح في هذا الباب شيء، كل ما روي في هذا فإنه ضعيف لا يصح. المسألة الرابعة، روي في حديث أن من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره وأمن من ضغطة القبر، وهذا الحديث قد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ولكنه حديث موضوع فيه راو كذاب اسمه نصر بن حماد.
2: أحسن الله إليكم، إذن هل نقول لم يصح حديث في استثناء أحد من ضمة القبر؟
0: نعم، كل حديث فيه استثناء أحد بعينه أو بوصفه من فتنة القبر فإنه لا يصح فيما أعلم، وعليه فلا يستثنى أحد من ضمة القبر، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم، هل ننتقل إلى الموضوع الخامس من مباحث اليوم الآخر وهو فتنة القبر؟
0: نعم، فتنة القبر وما أدراك ما هذا الأمر العظيم. وعندنا في هذا الموضوع مسائل. المسألة الأولى، تعريف فتنة القبر. فتنة القبر هي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الثانية فالأدلة على فتنة القبر، هذا الموضوع قد دلت عليه أدلة عدة من الكتاب والسنة. أما من كتاب الله فقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. موضع الشاهد في الآية هو وفي الآخرة، وقد فسر هذه الآية أعظم مفسر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال نزلت في عذاب القبر، فيقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن أدلة السنة ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كما عند البخاري وغيره، قالت رضي الله عنها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، أي صاحوا وجزعوا جزعا عظيما. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. والأحاديث على كل حال في فتنة القبر متواترة، كما نص على هذا غير واحد من أهل العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح. فقد جاءت هذه الأحاديث من رواية 26 من الصحابة رضي الله عنهم أو أكثر. المسألة الثالثة، هل فتنة القبر عامة لجميع الأمم أم هي خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ للناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن الفتنة عامة، فكل الأمم تفتن في قبورها، وعلى هذا أكثر أهل العلم.
2: أحسن الله إليكم، وعلى هذا فكل أمة ستسأل عن نبيها ودينها، ليس كذلك؟
0: أحسنت يا دكتور. الله جل وعلا يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ويقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إذن كل أمة ستسأل عن نبيها وعن شريعته. القول الثاني أن الفتنة خاصة بهذه الأمة المحمدية. أما المذهب الثالث فهو التوقف، والصواب هو القول الأول، وقد ثبت في صحيح مسلم ما يدل على أن أهل الكتاب يفتنون. المسألة الرابعة، من يستثنى من فتنة القبر؟
1: أحسن الله إليكم، هذه مسألة مهمة هل يستثنى من هذا الابتلاء العظيم أحد؟
0: قد دلت السنة النبوية على جملة ممن يستثنون من فتنة القبر. أولا الشهيد في سبيل الله، ويدل على هذا ما أخرج النسائي بإسناد صحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. ثانيا من يموت مرابطا في سبيل الله.
2: أحسن الله إليكم، وما الرباط؟
0: الرباط ملازمة الثغور للدفاع عن بلاد المسلمين، فالذي يموت أثناء رباطه دل الدليل على أنه مستثنى من فتنة القبر. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. الشاهد وأمن الفتان، أي الملك الذي يفتنه. وفي رواية الترمذي للحديث: ومن مات فيه وقي فتنة القبر. وعند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: كل الميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. وفي رواية الترمذي لهذا الحديث: ويأمن من فتنة القبر. ثالثا روي أن من يموت يوم الجمعة أو ليلتها يوقى من فتنة القبر. وفي هذا حديث أخرجه أحمد والترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه فتنة القبر. والحديث في ثبوته بحث، والترمذي قد أشار عقيب إخراجه أن فيه انقطاعا، وهكذا ضعفه طائفة من أهل العلم، ومن أهل العلم من صححه أو حسنه بمجموع طرقه وشواهده، والله أعلم.
1: أحسن الله عليكم، وهل الصغير والمجنون يفتنان؟
0: هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنهما يفتنان، ومنهم من قال لا يفتنان، ولعل الأقرب والله أعلم أنهما لا يفتنان، لأن الفتنة فرع عن التكليف، وهذان لا تكليف عليهما، وإن من البعد بمكان أن يقال لطفل أو مجنون ما جاء في حديث الصحيحين: ما كنت تقول في هذا الرجل. وبناء على هذا يكون قد مر علينا أولا وثانيا الشهيد والمرابط، فهذان قد ثبتت وقايتهما من الفتنة قطعا. ثالثا من مات يوم الجمعة أو ليلتها، هذا نقول إن صح الحديث. ورابعا وخامسا على القول الراجح نضيف الصغيرة والمجنون فصاروا خمسة.
2: أحسن الله إليكم، وماذا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟
0: تكلم في هذا أهل العلم واختلفوا، فأكثر أهل العلم على أن النبي، أعني أي نبي، لا يفتن، وذلك لأمرين: أولا أنه أرفع درجة من الشهيد والمرابط، وإذا كان لم يفتن لعلو منزلتهما فأين عنهما النبي؟ إذن لا مقارنة، فالنبي إذن أولى ألا يفتن. ثانيا أنه مسؤول عنه، فلا يكون هو مسؤولا، والله أعلم، وعلى هذا فيكون هو السادس.
1: وهل يفتن الكافر؟
0: ذهب الطائفة من العلماء إلى أن الكافر المظهر للكفر لا يفتن، بل يعذب مباشرة، وهذا ما ذهب إليه عبيد بن عمير رحمه الله، وهو أحد التابعين، كما أخرج عنه هذا عبد الرزاق في المصنف، ووافق على هذا بعض العلماء. فالفتنة عند هؤلاء للمسلم والمنافق دون الكافر المظهر للكفر. أما القول الثاني فهو قول الجمهور، وهو أن الكافر يفتن، وهذا هو الصواب. وفي البخاري والمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الفتنة: وأما المنافق والكافر، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت، إلى آخر الحديث. فهذا نص في فتنة الكافر. إذن على القول الصحيح الكافر يفتن، وليس معدودا في المستثنين من الفتنة. المسألة الخامسة: الملكان الموكلان بالفتنة. ثبت في السنة أن الملكين الموكلين بالفتنة هما المنكر والنكير، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم عند الترمذي بإسناد صحيح، وجاء وصفهما في هذا الحديث أنهما أسودان أزرقان. ونبه هنا إلى تنبيهين فيما يتعلق بملكي الفتنة. التنبيه الأول ما أسلفته في حلقة ماضية من أنه ذكر بعضهم أن الملكين اللذين يأتيان الكافر هما المنكر والنكير، أما المؤمن فيأتيه ملكان اسمهما المبشر والبشير، وهذا لا دليل عليه، بل المنكر والنكير يأتيان المؤمن والفاجر والكافر. التنبيه الثاني أننا نجد في بعض الروايات أتاه ملك أو جاءه ملك، هكذا بالإفراد، أي في بعض الأحاديث يذكر أن الذي يأتيه اثنان، وفي بعضها أن الذي يأتيه ملك.
2: هذا قد يستشكل، أحسن الله إليكم، فما الجواب عنه؟
0: الأجوبة عند أهل العلم عن هذا ثلاثة. الأول أن يقال إن هذا بحسب الأشخاص، فمن الأموات من يأتيه واحد، ومنهم من يأتيه اثنان. الجواب الثاني أن يأتي الميت ملكان، والذي يتولى السؤال واحد منهما، فالتثنية لمن يأتي والإفراد للسائل. الثالث أن رواية الإفراد يراد بها الجنس وليس العدد المحقق، أي يأتيه من هو من جنس الملك بغض النظر هل هو واحد أو اثنان أو أكثر. إذن الإفراد يراد به الجنس، والعلم عند الله عز وجل. المسألة السادسة، روي أن الفتنة تستمر 7 أيام، وهذا غير صحيح، وكل حديث جاء في هذا فإنه لا يصح، إنما هذا أمر غيبي الله أعلم كيف يكون. وقد جاء في هذا الذي ذكرت آثار عن بعض السلف، ومثل هذه الآثار لا تقوم بها حجة. المسألة السابعة، دل الدليل على أن الأموات ترجع إليهم عقولهم كما كانوا في الدنيا فيجيبون بناء على هذا، ويدل عليه ما أخرج أحمد في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبور، فقال عمر رضي الله عنه: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، كهيئتكم اليوم. فقال عمر: بفيه الحجر. والحديث عند أحمد والطبراني في الكبير، وحسنه بعض أهل العلم، وقال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال الطبراني رجال الصحيح، كذلك جود إسناده المنذري. لكن ما مراد عمر رضي الله عنه بقوله بفيه الحجر؟ مراده أنني سأجيبه جوابا يسكته ويلزمه، وهذا يدل على عظيم إيمانه رضي الله عنه، وعلى أنه على استعداد لهذه الفتنة. المسألة الثامنة، أكثر الأحاديث فيها أن الأسئلة 3، سؤال عن الرب، سؤال عن الدين، وسؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في بعض الأحاديث ما يشعر بمخالفة ذلك، إما أن يكون الاختلاف في صيغة السؤال أو في عدد الأسئلة، حيث تجد في بعض الأحاديث مثلا أنه يذكر السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسب.
1: وما الجواب عن هذا الاختلاف، أحسن الله إليكم؟
0: أحسن الأجوبة أن يقال إن هذا محمول على اختلاف الأشخاص، فمنهم من يسأل الأسئلة 3، ومنهم من يسأل أقل من ذلك، المهم أن أصل السؤال حاصل وأن الفتنة واقعة. المسألة 10، أحاديث الفتنة وما بعدها من العذاب والنعيم تدل على عود الروح للبدن، والأحاديث فيها أن الميت يوضع في قبره ثم يأتيه الملكان ويجلسانه أو يقعدانه، وهو يسمع كلام الملكين ويفهمه ويجيبهما، كل هذا يدل على أن الروح تعود إلى البدن، وهذا ما دل عليه حديث البراء الطويل صريحا، ففيه قوله صلى الله عليه وسلم: فتعاد روحه في بدنه، يعني إذا وضع في قبره، وهذا يجرنا إلى الكلام عن تعلقات الروح بالبدن.
2: أحسن الله إليكم، وهي مسألة غاية في الأهمية.
0: تعلقات الروح بالبدن 5، كل تعلق له ما يخصه ويختلف عن التعلق الآخر، والكيفية في غير هذا التعلق الذي نحن فيه، أعني التعلق الدنيوي، أقول كل ما سوى ذلك من الكيفيات الله أعلم به. وفهم هذه المسألة مهم جدا لتنحل وتزول إشكالات كثيرة. هذه التعلقات 5 بينها ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح. أولا، التعلق الأول، حال كون الإنسان جنينا في بطن أمه، حيث يأتي الملك فينفخ في الجنين الروح، وذلك إذا مضى عليه 120 يوما، وهذا التعلق أضعف التعلقات، لأن حياة الجنين ها هنا متعلقة بحياة أمه، فهو تعلق فيه ضعف. التعلق الثاني، بعد خروج الإنسان من بطن أمه إذا خرج إلى وجه الأرض، هذا تعلق التكليف، هذا الذي نحن عليه الآن، هناك تعلق للروح بالبدن، وينبني على هذا حصول التكليف. التعلق الثالث، حال النوم، هذا تعلق مختلف، ليس هو التعلق الذي كان في حال اليقظة، ولذلك الروح في هذه الحال متصلة بالبدن من وجه، منفصلة من وجه آخر، ولذا كان النوم موتا أصغر ووفاة صغرى. التعلق الرابع، حال البرزخ، أي في القبر، وهذا الذي جاء في حديث البراء: فتعاد روحه في بدنه. هذا تعلق غيبي، ليس هو كالتعلق الدنيوي قطعة، لو كان التعلق كالتعلق الذي نحن فيه لكان الإنسان إذا عادت روحه إلى بدنه وهو في قبره سيبقى مدة يسيرة ثم يموت مرة أخرى، أليس كذلك؟ لأن الله سبحانه جعل تعلق الروح بالبدن في الدنيا مرتبطا بسبب، وهو وجود الهواء. ولا هواء في القبر، فنحن إذا نقطع أن هذا تعلق آخر. وبناء عليه، الحياة البرزخية ليست هي الحياة الدنيوية، هي جنس آخر، كيفيتها الله أعلم بها. لم ينتقل أحد إلى تلك الحياة ثم عاد فحدثنا عن كيفيتها. ومما يدلك على أن الحياة البرزخية ليست من جنس الحياة الدنيوية أن الجسد في الأرض والروح مع اتصالها بالبدن تنعم في الجنة أو تعذب في النار، وكيفية هذا الله أعلم بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد وغيره: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. مع أن الروح قد عادت إلى البدن، ومع أن البدن في الأرض، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن روحه أنها تنعم في الجنة. كذلك في حديث سمرة عند البخاري في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم: قد رأى أصنافا ممن يعذبون في جهنم، والذي يعذبها هنا هو الروح مع كونها متصلة بالبدن. كيفية ذلك الله أعلم بها. التعلق الخامس عند البعث، ويدل على هذا حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الذي ذكرته لك قبل قليل: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. وهذا التعلق يختلف عن التعلق البرزخي، وهو أكمل التعلقات، لأنه يرتبط به حياة أبدية إما في نعيم وإما في عذاب.
1: أحسن الله عليكم. يتلخص لنا أن تعلقات الروح بالبدن خمسة: حال كون الإنسان جنينا إذا نفخ الملك فيه الروح، وبعد الولادة، وحال النوم، وفي برزخ، ويوم القيامة.
0: أحسنتم يا دكتور. المسألة الحادية عشرة أخرج ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس، أي له مثلت الشمس عند غروبها، فيجلس يمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي. والحديث صححه ابن حبان وحسنه البوصيري صاحب الزوائد وغيرهما. وبوب عليه ابن حبان في صحيحه فقال: ذكر الأخبار بأن المسلم في قبره عند السؤال يمثل له النهار عند مغيبان الشمس، يعني عند الغروب. لاحظ معي هنا أنه يقول دعوني أصلي، يخاطب الملكين كما جاء هذا صريحا في غير هذه الرواية. وهذا بالله حديث عجيب، سبحان الله. قلب المؤمن انظر إذا كان معلقا بالصلاة لا هم له إلا فيها. تخيل المقام، مقام فزع عظيم، هو في قبره ويأتيه ملكان أسودان أسرقان، منكر ونكير، ومع ذلك قلبه معلق بالصلاة، يقول دعوني أصلي، سبحان الله. هذا شأن الراسخ في أدائها المداوم عليها، فهنيئا لأهل الصلاة. وقفت مليا عند هذا الحديث متعجبا: دعوني أصلي، مع كل ما في هذا المقام من كرب وشدة وفزع، ومع ذلك الصلاة هي الأهم. كأنه يقول لهم: ستسألون وأجيبكم لاحقا، لكن المهم الآن ألا تفوتني الصلاة. هذا شأن أهل الصلاة، فهنيئا لهم. المسألة الثانية عشرة: الشدة التي تكون في الفتنة من جهات عدة. أولا، أنه يأتي الميت ملكان لا يعرفان، لذا كان أحدهما المنكر والآخر النكير. ثانيا، وصفهما مخيف، أسودان أزرقان. ثالثا، أنهما ينتهرانه كما جاء في حديث البراء. إذن ليست المساءلة بلطافة، إنما بانتهار وإغلاظ. رابعا، أن معهما مطراقا، المطراق هو الذي يضرب به. في مسند أحمد بإسناد حسن، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معهما المطراق، قال بعض الصحابة: يا رسول الله، ومن منا يسأل وفي يد الملك المطراق إلا هبل عقله، يعني فزع حتى ذهب عقله. مقام عظيم، من يثبت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. خامسا، أن في السؤال صعوبة، بدليل أنك تجد أنهما يقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ لا يقولان له مثلا: ماذا كنت تقول في رسول الله؟ لا تلقين للجواب. هذا يدلك على أن المساءلة فيها صعوبة. سادسا، أن الشيطان يكون منه ما يكون من استزلال المؤمن وفتنته في تلك الحال. ولذلك كان السلف يستعيذون بالله للميت عند دفنه ما من الشيطان الرجيم. أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بسند جيد كما يقول ابن حجر عن عمرو بن مرة وهو أحد التابعين أنه قال: كانوا يستحبون إذا وضع الميت في القبر أن يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان. كانوا، هذا يتوارد على الصحابة والتابعين، ويؤيده ما في المصنف لابن أبي شيبة عن خيثمة ابن عبد الرحمن أحد التابعين رحمه الله أنه قال: كانوا يستحبون إذا وضعوا الميت في القبر أن يقولوا: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أجره من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن شر الشيطان. قال ابن حجر في فتح الباري، وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن سفيان الثوري أن الميت إذا سئل من ربك تراءى له الشيطان فيشير إلى نفسه: إني أنا ربك. فلهذا ورد سؤال التثبت له حين يسأل. انتهى. إذن هذا كله يدل على أن الأمر عظيم جدا، ويكفينا وصف الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الفتنة بأنها مثل أو قريبة من فتنة الدجال. فتنة الدجال عظيمة، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال، فتنة القبر مثلها أو قريبة منها. إذن السعيد من استعد ما دام على وجه الأرض قبل أن ينتقل إلى باطنها، يستعد لذلك المقام بالجواب المسدد باعتقاده وقوله وعمله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. هذه مسائل ما ذكرت هنا من باب الثقافة، هذه مسائل واقعية ربما ليس بيننا وبين مباشرتها إلا أيام أو ربما ساعات، وحينها سنراها عين اليقين. ما ثبت في اليوم الآخر ليس نسج خيال ولا أساطير الأولين، هذا حق رب السماء، وكلنا سنمر عليه واحدا واحدا. والسعيد من استعد، والكيس من أبصر العاقبة، والأحمق من عمي عنها. والله المستعان، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة،
4: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي النمل والقصص.

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم

داود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض.

وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم

إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون

يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهو

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي النمل والقصص.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
4: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: ناشئ في رحاب الحرمين.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
7: ناشئ في رحاب الحرمين،
9: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
7: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين، تنفيذ
10: أحمد بن محمد الرشيد.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا من مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم نقدم لكم هذه الحلقة المباركة من برنامجكم ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين. هذه الحلقة مستمعينا الكرام تأتيكم بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام بالترحيب بالمقرئ معنا في هذه الحلقة الشيخ عبد الله بن محمد بن عفيف. حياكم الله شيخ عبد الله.
12: الله يحييكم.
11: نتحول بكم مستمعينا الكرام للحافظ معنا في هذه الحلقة، وهو أحد منسوبي حلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. عرف باسمك أخي الكريم.
13: الطالب مصلح بن حسن القحطاني.
11: وكم العمر؟
13: 14 عاما.
11: وكم تحفظ من كتاب الله؟
13: 11 جزءا.
11: ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله جل وعلا أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم واتلو علينا مما تحفظ.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أجعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن رب

0: موعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
1: ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله على هذا الترتيل الطيب المبارك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلك ممن يرتقي بهذا القرآن العظيم درجات الجنة، اللهم أمين. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ الفاضل معنا في هذه الحلقة، عبد الله بن محمد بن عفيف المقرئ بحلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، للتعليق على تلاوة الطالب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بارك الله فيك أخي عبد العزيز، ونسأل الله عز وجل أن يفتح عليك فتوح العارفين وأن يعلمك معاني الكتاب العزيز.
1: نعم، لعلكم شيخنا أن توجهوا للطالب سؤالا في حكم تجويدي.
2: نعم، في قول الله سبحانه وتعالى شاكرا لأنعمه، ما الحكم التجويدي؟
3: تنوين أتى بعده حرف اللام فالحكم إدغام بغير غن.
2: أحسنت بارك الله فيك، فتح الله عليك.
1: ولو أسعدتمونا أيضا بتوجيه سؤال للطالب في غريب القرآن الكريم.
2: قال الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة، ما معنى أمة؟
3: أي كان جامعا لخصال الخير.
2: نعم أحسنت بارك الله فيك، فتح الله عليك.
1: إذن مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم في هذا البرنامج ناشئ في رحاب القرآن الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.
4: ناشئ في رحاب الحرمين.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، لازلنا نتواصل وإياكم في هذا البرنامج المبارك ناشئ في رحاب القرآن الكريم. هذه الحلقات تأتيكم من مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. نرحب من جديد بالمقرئ معنا في هذه الحلقة الشيخ عبد الله بن محمد بن عفيف، حياكم الله شيخ عبد الله.
2: الله يحييك بارك فيك.
1: نتحول بكم مستمعينا الكرام للحافظ معنا في هذه الحلقة، عرف باسمك أخي الكريم.
5: الطالب أنس يحيى بن سعيد عسيري.
1: حياك الله يا أنس، وكم تحفظ؟
5: 13 جزءا.
1: وكم العمر؟
5: 13 عاما.
1: نسأل الله عز وجل أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله جل وعلا واتل علينا مما تحفظ.

نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات.

0: ولباسهم فيها حرير.
1: ما شاء الله تبارك الله يا أنس على هذا الترتيل الطيب. ونتحول بكم ومستمعينا الكرام للمقرئ معنا في هذه الحلقة الشيخ عبد الله بن محمد بن عفيف للتعليق على تلاوة الطالب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك أخي الطالب، ونسأل الله عز وجل أن يفتح عليك فتوح العارفين. تلاوة مميزة جميلة جدا، لكن ينبغي أن تركز على أماكن الوقف والابتداء، وتراجع نفسك في أخذ النفس حتى تتم المعنى. بارك الله فيك، أحسنت.
1: جزاكم الله شيخ عبد الله. لعلكم توجهوا للطالب سؤالا في حكم تجويدي.
2: نعم، في قول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناه، ما الحكم التجويدي فيه؟ وأنفقوا
3: نون ساكنة أتى بعدها حرف الفاء، فالحكم إخفاء حقيقي.
2: أحسنت.
1: ولعلكم أيضا شيخ عبد الله توجهوا للطالب سؤالا في غريب القرآن الكريم،
2: في قول الله سبحانه وتعالى يحلون فيها، ما معنى يحلون؟
3: أي يلبسون.
2: نعم، أحسنت، بارك الله فيك.
1: شكر الله للحافظ معنا في هذه الحلقة، جزاه الله خيرا، وهو أنس بن يحيى عسيري. أيضا الشكر يتواصل للشيخ عبد الله بن محمد بن عفيف المقرئ بحلقات المسجد النبوي، الذي تفضل مشكورا مأجورا بالتعليق على تلاوة الحافظين معنا في هذه الحلقة. هذه الحلقة مستمعينا الكرام تأتيكم بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته، وهذه دعوة صادقة لكم من مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، بأن يجعل الله القرآن ربيع قلوبكم وجلاء همومكم وغمومكم. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية،
5: ناشئ في رحاب الحرمين، تنفيذ
6: أحمد بن محمد الرشيد.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الصافات.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عقيب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الصفات.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: من وسائل تحقيق الإخلاص مراقبة الله تعالى. مقام المراقبة مقام عظيم، وهو أحد مقامي الإحسان في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك هو مقام المراقبة لله تعالى. والله تعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن قام بهذا المقام الجليل فراقب الله في السر والعلن، فإن الله معه بالإعانة والتوفيق والتأييد. ومن كان الله معه حصل له ما ينفعه واندفع عنه ما يضره. وقد دل القرآن الكريم على المراقبة وأثرها في تحقيق الإخلاص، فمن ذلك قوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فهو سبحانه مطلع على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، يسمع كلامه ويرى مكانه ولا يخفى عليه شأنه. وفي هذا من الاعتناء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته له، كما قال في شأن موسى عليه السلام: ولتصنع على عيني.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة الممتحنة حتى سورة التغابن.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة الممتحنة حتى سورة التغابن.
1: ثمرات العفو. العفو من أسمى القيم الأخلاقية، قيمة حثت عليها جميع الأديان والثقافات. إنه تجسيد للرحمة والتسامح وقوة الشخصية. العفو ليس ضعفاً بل تجاوز للأذى واختيار للسلام وتجنب للانتقام مع القدرة عليه. العفو ضرورة لبناء مجتمعات متماسكة ومتسامحة تنساب في أجوائها الأخلاق الإسلامية العظيمة. إنه التجاوز عن الخطأ وترك المعاقبة عليه، وهو مرتبط بالصفح والمسامحة. العفو لا يعد تجاهلا للخطأ بل اعتراف به مع اختيار عدم الرد بمثله. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ومن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في العفو والتغافل عند المقدرة ما برز يوم فتح مكة، حينما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا، وجلس في المسجد والناس حوله والعيون شاخصة إليه ينتظرون ما هو فاعل اليوم بمشركي قريش الذين آذوه وأخرجوه من بلده وقاتلوه. فأظهر مكارم أخلاقه وعاملهم بعفوه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، في تجسيد وضاء لأخلاق خير الخلق عليه الصلاة والسلام. هكذا يكون العفو والتغافل من أعظم مكارم الأخلاق التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ودعوته إلى الله. ناهيك عن فوائد وثمرات العفو، والتي منها تحقيق السلام النفسي. فالعفو يحرر الإنسان من مشاعر الكراهية والحقد، مما يعزز صحته النفسية، ومنها تقوية العلاقات. فالعفو يساعد في إصلاح العلاقات الاجتماعية وبناء الثقة بين الأفراد. ومنها ما تنعم به المجتمعات المتسامحة، تقل النزاعات وتعم الروح الإيجابية. ومن أعظم ثمرات العفو نيل الأجر والثواب من الله عز وجل. فالعفو من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. رواه مسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واجعلنا من أهل العفو. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

0: حرمين الشريفين، دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين، يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: ونزلناه تنزيلا.
4: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
3: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
2: ونزلناه تنزيلا.
3: إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق الآيتين 31 و 32 من سورة آل عمران، ونستهل الحلقة بتلاوتهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: قل

مستمعينا الأكارم، نقف مع معاني بعض الكلمات في هاتين الآيتين الكريمتين: تحبون، محبة العبد لله، ميل النفس إلى ما يطلبه ربه، والتقرب إليه بطاعته. فاتبعوني فاقتدوا بي وأطيعوني. يحببكم، المحبة نقيض الكره والبغض، وصفة المحبة ثابتة لله على ما يليق به سبحانه. ويغفر، أي ويستر ويعفو ويمحو. غفور، صفة لله سبحانه، والغفور هو الذي تكثر منه المغفرة. رحيم، صفة لله سبحانه، والرحيم الذي يرحم المؤمنين في الآخرة. تولوا، أي أعرضوا. أحبتنا الكرام، نستعرض بعض ما جاء في تفسير ابن كثير لهاتين الآيتين الكريمتين. هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول. كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم قال تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي باتباعكم الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل لكم هذا كله من بركة سفارته. ثم قال تعالى آمرا لكل أحد من خاص وعام: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا، أي تخالفوا عن أمره، فإن الله لا يحب الكافرين. فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك، وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه.

0: حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه والدخول في طاعته واتباع شريعته، كما في قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال علي بن أبي طالب وابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وجاء في تفسير السعدي لقوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، هذا أمر من الله تعالى لعباده بأعم الأوامر، وهو طاعته وطاعة رسوله التي يدخل بها الإيمان والتوحيد، وما هو من فروع ذلك من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، بل يدخل في طاعته وطاعة رسوله اجتناب ما نهى عنه، لأن اجتنابه امتثالا لأمر الله هو من طاعته، فمن أطاع الله ورسوله فأولئك هم المفلحون. فإن تولوا أي أعرضوا عن طاعة الله ورسوله فليس ثم أمر يرجعون إليه إلا الكفر وطاعة كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فلهذا قال: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم أشد العقوبة. وكأن في هذه الآية الكريمة بيانا وتفسيرا لاتباع رسوله، وأن ذلك بطاعة الله وطاعة رسوله، هذا هو الاتباع الحقيقي. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هدايات هاتين الآيتين الكريمتين. دعوى محبة الله عز وجل تحتاج إلى الدليل، ودليل ذلك هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المدعي للمحبة متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صادق في دعوى محبته لله. الآيات والأحاديث مستفيضة باقتران طاعة الله عز وجل بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الرحمة المهداة، وبه أخرجنا الله من الضلالة إلى الهدى، ولا طريق لمرضات الله وجنته إلا بطاعته واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا. إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ
3: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الأنعام.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الأنعام.
1: قول الذكر الوارد عند دخول الخلاء والخروج منه، فيسن لمن دخل الخلاء أن يقول ما جاء في الصحيحين. قال عن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه البخاري ومسلم. والخبث بضم الباء ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، فتكون الاستعاذة من ذكران الشياطين وإناثهم. والخبث بتسكين الباء الشر، والخبائث النفوس الشريرة، فتكون الاستعاذة من الشر وأهله، والتسكين أعم، وهو أكثر روايات الشيوخ كما قال القاضي عياض والخطابي وغيرهما رحم الله الجميع. ويسن لمن خرج من الخلاء أن يقول ما جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي وصححه الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. فائدة: قيل مناسبة قول غفرانك أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، فدعا الله تعالى أن يخفف عنه أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم، ذكره ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الإسراء والكهف.

أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم

الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الإسراء والكهف.

0: القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سور يوسف والرعد وإبراهيم.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سور يوسف والرعد وإبراهيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة البقرة.

من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا

الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.